الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إلهي، بعد أن سمعنا نداءك نفر إليك ونلتجئ إلى رحمتك، نخشع لعظمتك ونتوب إليك من كل ذنب وتقصير. اللهم لا تردنا عن الباب، ولا تحرمنا طيب القرب، واجعلنا ممن تسمع نداءهم فيجابون، وترى دموعهم فترحمهم وتغفر لهم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5

جاي عملايين الخيل صار له ملايين سنين يتسلطن بالوديان وما كانوا بقلب الإنسان وقال ضيعتكم بدي خلي الأنديل

0: شبيبة FM 97 فاصلة 5 مسقط و98 فاصلة 5 صلالة.
1: أبناء عمان الأوفياء، إن الانتقال في عمان إلى مستوى طموحاتكم وآمالكم في شتى المجالات سيكون عنوان المرحلة الخامسة.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة

صباح المحبة وصباح السعادة وصباح السلام مستمعين الأحبة لكل من ثبت الموجة على الشبيبة على 97.5 في مسقط والباطنة و 98.5 في ظفار. أتمنى لكم صباحات سعيدة يا رب العالمين. صباح جديد، صباح الثلاثاء، أتمنى كذا هذا الصباح يكون مبارك عليكم جميعا ومستمعينا. وإن شاء الله يصير لنا جميعا في بداية هذا اليوم أشياء في غاية البهجة تسكن قلوبنا وتصير معنا حتى نهايته، ونكون دائما مطمئنين. وأكيد كل يوم نصبح عليه هو ما صباح عادي، أكيد لا، يعني ما في أحد يعرف عظمة هذا الصباح إلا من استشعر قيمة كل صباح. فصباح الخير الطيبين الذين لا ينكرون معروفا ولا يخدشون إحساسا ولا يتغيرون بتغير الفصول لمن لا تبدلهم حياة ولا تغيرهم ظروف. راح أكون برفقتكم مستمعين الأحبة من هذا التوقيت إلى الساعة 9 صباحا، فتقبلوا تحياتي الصباحية أبرار المشيفري في الإعداد والتقديم، وتحيات عاهد الزجالي في الإخراج المرئي. وعلى 94777975 نستقبل مشاركاتكم. كل التحية لك يا عبد المجيد بن عبد الله المزيني، شاركنا عبر واتساب الشبيبة، ولدائما احنا نعتبره حبل الوصل بيننا وبينكم. فيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم أدم علينا نعمة الصحة والعافية وارزقنا من واسع رزقك، وتقبل أعمالنا بالقبول الحسن، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات، إنك السميع المجيب الدعاء. صباح الخير. صباح النور عبد المجيد المزيني. وأيضا عبد المجيد الزين المزيني وجه لنا كذا رسالة جميلة، رسالة صباحية، يقول فيها عبد المجيد المزيني: هناك سنين من أعمارنا لا نعلم أين أضعناها، لكننا نعلم أين ذهبت ولن تعود. لذلك يا عبد المجيد المزيني، وأوجه هذا الكلام أكيد لي ولجميع المستمعين، أن نعيش اللحظة دام أن هذه الأوقات كلها لن تعود مجددا، فخلونا نستمتع بجمال اللحظة ونكون دائما كذا مستمتعين ومستشعرين بقيمة كل لحظة من لحظات حياتنا. ونصبح أيضا على حمدان الرديني، كل تحية لك يا حمدان الرديني. وتحياتنا أيضا لسامي العبدلي، يقول: تحياتي وسلامي لجميع عشاق الإذاعة وبالأخص ليعقوب السيابي ولكل من يعرف سامي العبدلي. مستمعين، نحن أكيد مواصلين معاكم بإذن الله تعالى، ورح نبدأ أولى محطاتنا الصباحية لكن بعد هذا الفاصل.

صباحكم الله بالخير مجددين مستمعين الأحبة، وتحية صباحية نجددها لكل من مثبت الموجة على الشبيبة على 97.5 في مسقط والباطنة و 98.5 في ظفار. تحياتنا أكيد لكل من شاهدنا عبر مرئيات الشبيبة. مستمعينا، سؤال حلقتنا اليوم وايد بسيط، يعني هو بسيط كذا بظاهرة، لكن لما أنت تفكر بالجواب وتحاول أنك تجاوب بتحصل أن السؤال وايد عميق وايد فلسفي. فالسؤال هو: هل الأمان يفرض أم يبنى؟ فهذا سؤال حلقتنا، هل الأمان يفرض أم يبنى، على 94-777-9975. أكيد في انتظار مشاركاتكم، لأن مستمعينا في أشياء نحن ما نقدر نطلبها من الناس، يعني ما نقدر نطلبها كذا بصريح العبارة. مثلا ما نقدر نقول لشخص محدد أنا محتاج للأمان، لأن الأمان الحقيقي مستمعينا طبعا ما هي بكلمة. الأمان الحقيقي هو مثل الإحساس، نحس بالأمان مع شخص من موقف صغير وايد. وأحيانا هذه المواقف كذا تتجمع، وهذه المواقف الصغيرة الجميلة اللي حستنا بالأمان تتراكم، وبالتالي نشعر مع هذا الشخص بالأمان. وأحيانا نكون شخص يعني نعرفه من سنوات طويلة، لكن يظل داخلنا شعور أن نحن ما مرتاحين أو نحن مفتقدين وناقص الأمان. فهل الأمان برأيكم شيء ممكن نفرضه على الآخرين، ولا هو شيء يبنى مع الوقت من التصرفات والمواقف والوضوح؟ على 94-777-975 وصلتنا مشاركات على موضوع حلقتنا لليوم. كل تحية لك يا عبد العزيز العبد الله من دولة قطر، يقول: الأمان يبدأ بالبناء ويحرس بالفرض. لا يمكن لأي مجتمع أن يستغني عن القوانين الصارمة وأجهزة الرقابة الفرض لردع العابثين، لكن هذه الأدوات تفقد قيمتها وتحول المجتمع إلى سجن كبير إن لم تكن مستندة إلى عدالة وتنمية وثقة متبادلة بين قوسين البناء. والأمان يبنى أولا ويحرس ثانيا. البناء بالعدالة والقانون والتنمية هو الأساس الحقيقي المستدام، والفرض بالقوة والردع أداة مؤقتة لحماية هذا البناء عند الحاجة، لكنه لا يغني عنه. كل تحية لك عبد العزيز العبد الله. اللي عرفته من عبد العزيز العبد الله أن الأمان من وجهة نظره يبنى ويفرض، يعني ممكن أن يفرض من ناحية مثلا الحماية والقانون والردع، ويبنى طبعا يبنى بسبب العدالة والتنمية والتحفيز وثقة المتبادلة. كل تحية لك يا عبد العزيز العبد الله. وأيضا تحياتنا لك يا سامي العبدلي. وأما سعد، كل تحية لك يا سعد، يقول: صباح الخير وصباح السعادة وصباح الجمال، أصبح على كل مستمع في الشبيبة، أصبح على أبرار وعاهد. نعم، الأمان يبنى على كل ما ذكرته، أنا أتفق معكم، ولكن في نفس الوقت فهو يفرض. أنت تستطيع أن تفرض الأمان على شخص وتجعله يعيش كواقع. مثلا الأمان الذي تفرضه الدولة علينا نحن لا نعرفهم معرفة شخصية، لكننا نثق أنهم يوفروا لنا الأمان، أو الأمان الذي نعيشه في المدارس فذلك فرض على المعلمين، والأمان في المنزل هو فرض على الأهل، وهكذا. إذا نحن نؤمن أن تأمين الأمان فرض حتى وإن كان من أشخاص لا نعرفهم، ولكن فرض عليهم توفير الأمان لأن هذا واجبهم. كل تحية لك يا سعد. إذا سعد يتفق مع عبد العزيز العبد الله أن الأمان يفرض ويبنى بنفس الوقت. إذا مستمعين شاركونا، هل برأيكم الأمان يفرض أم يبنى؟ تحياتنا لك حمدان الرديني. حمدان الرديني يقول: الأمان بينك وبين إنسان ما ينشر بمال ولا يفرض بالقوة. الأمان ساس دافئ تثبته المواقف الصادقة، موقف بعد موقف تقدر تفرض هيبتك، بس مستحيل تشتري طمأنينة قلب ينام وهو ضامن جانبك وواثق بسترك، لأن الخوف يبني بين الناس جدران. أما الأمان فهو الجسر الوحيد الذي يوصلك لقلوبهم وتكسبهم مدى العمر. كل تحية لك يا حمدان الرديني. نحن لما نقول الأمان هل هو يفرض أم يبنى، فنحن ما نقصد الأمان إنه فقط مجرد وجود شخص محدد. يعني احنا احيانا نقول انا احس مثلا بالامان مثلا مع
مع شخص محدد، سواء كان زميل، صديق، أيا كان.

لكن هل الأمان كفيل مستمعينا أن يكون فقط باستشعار وجود شخص محدد في حياتنا، ولا أن الأمان بالعكس بسبب مواقف، بسبب تصرفات، بسبب كلمات تحفيزية؟ نحن نقدر نقوله يعني لو عرفنا الأمان مع أشخاص محددة، فالأمان هو الشعور اللي يخليك كذا دائما تكون على طبيعتك بدون خوف من الحكم عليك أو التقليل منك أو استخدام نقاط ضعفك ضدك أو مثلا يتم استغلالك. ولهذا ممكن شخص يكون قريب منك وايد لكن ما تحس معه بالأمان، وممكن شخص آخر تعرفه من فترة وايد قصيرة ما تتلاقون دائما لكن تصرفاته تخليك أنت مرتاح وواثق. والأمان في العلاقات عادة ما يتكون من موقف واحد كبير و يعني أو نقدر نحن نقول ما موقف واحد كبير، هو من عدة مواقف أو من تفاصيل صغيرة نحن ما نحس فيها، تفاصيل صغيرة تتكرر مثل الشخص يحفظ سرك، يستر عليك مثلا، يلتزم بكلمته، يحترم حدوده معك، يحترم خصوصيتك، ويسمعك إذا أنت احتجت له، ويعني يكون موجود معك إذا أنت احتجت له. فبالتالي دائما مثل هذه الأمور والتصرفات الصغيرة والمواقف، سواء كانت مثل هذه المواقف كبيرة أو صغيرة، تحسسنا فعلا بوجود الشخص قربنا. فيعني في النهاية مستمعين، الأمان ما نقيسه بكثرة الكلام اللي ينقال لنا، وإنما بالأشياء اللي نشوفها تتكرر أمامنا. فهنا السؤال مستمعينا، لما نحن نقول هل الأمان يفرض أم يبنى؟ فأحيانا مثلا نطلب من شخص أنه مثلا خلك واثق فيني أو ثق فيني أو لا تخاف مني أو أنا مستحيل أخذ لك، وكأنه مجرد هذه الكلمات يعني جمل كذا مفروضة علينا، وعلى أساس فقط نحسس الطرف الثاني بالأمان. لكن أكيد المشاعر عمرها ما تشتغل بهذه الطريقة، أو المشاعر أو العلاقة عمرها ما تكون بهذه الطريقة. يعني احنا ممكن نقول للشخص 1000 مرة مثلا انك جدير بالثقة، ولكن مثلا نلاحظ مثلا انه هو تصرفاته متناقضة، يعني هو ما جدير بالثقة، فبيظل داخلنا نحن متردد. وبالمقابل ممكن احنا ما نقول هذا الكلام للشخص ان انا احس بالامان معك، او مثلا الطرف الثاني ما نقول اوثق فينا، لكن يكون الامان متبادل بيننا، لان المواقف اكيد اثبتت هذه الامان بيننا. فهنا فرق بين فرض الأمان وبناء الأمان. فأنا أشوف أن فعلا الأمان هو يبنى طبعا بهذه التفاصيل الصغيرة. حتى في العلاقات القوية مستمعين، الأمان ما يعني أن الشخص ما يختلف معك أو ما يزعلك أبدا، ولا يعني أن الخلاف نفسه ما يخليك تخاف من الإهانة أو التهديد أو التخلي أو كشف أسرارك. أحيانا حتى في ظل وجود هذه الخلافات بينكم بين الشخص اللي تحس معه بالأمان، بعدك مستمر تحس يعني كذا معاه بالراحة وبهذه الطمأنينة، لأن خلاص بينكم مثل جسر، مثل ما يعني ذكرنا نحن، جسر كذا بينكم يحسسك دائما بالأمان. مستمعينا، إذن هل الأمان يفرض أم يبنى؟ على 94777979 في انتظار مشاركاتكم.

0: وخليك شبابي.
1: احصل على بطاقة نجم ميسي الخاصة بك. بنك ظفار يقدم بطاقة ماستر كارد نجم البلاتينية الائتمانية التي تمنحك مزايا حصرية. استمتع باسترداد 10% من قيمة اشتراكاتك على منصات البث المفضلة لديك، بالإضافة للكثير من الامتيازات الحصرية. احصل عليها الآن فقط من بنك ظفار. تطبق الشروط والأحكام.
0: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: خليك شبابي.
1: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
2: مستمعين الأحبة، بيان مهم للمسافرين عبر مطار الدقم. تنفذ مطارات عمان تحت إشراف هيئة الطيران المدني وبمشاركة شركائها الاستراتيجيين تمرين طوارئ شاملا بمطار الدقم، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 15 من سبتمبر لعام 2026، وفي إطار تعزيز الجاهزية ورفع كفاءة الاستجابة للحالات الطارئة وتطبيق أعلى المقاييس المعمول بها. وأشارت مطارات عمان في تنبيه رسمي إلى أن المنطقة المحيطة بالمطار والطرق المؤدية إليه وإلى المستشفيات قد تشهد خلال فترة التمرين ملاحظة حركة لنشاط مركبات الشرطة وسيارات الإسعاف والجهات المشاركة. وأكدت شركة اتخاذ جميع الاستعدادات والترتيبات اللازمة بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين بما يضمن عدم تأثر سير العمليات التشغيلية بالمطار وعدم تأثر حركة المسافرين أو حركة المرور بالمنطقة أثناء تنفيذ التمرين. شاكرين لكم تفهمكم، حفظ الله الجميع من كل مكروه. مستمعينا، أيضا نروح دائما نحن الناشد في الشبيبة وفي أغلب حلقات صباح الشبيبة الناشد بالتبرع بالدم، وطبعا ضروري أهمية نشر الوعي في التبرع بالدم من كل فئات المجتمع، فممكن وقد تكون الأمل الوحيد. فخدمات بنوك الدم تطلق نداء عاجلا لحاملي الفصائل السالبة. وجهت دائرة خدمات بنوك الدم مستمعينا نداء إنسانيا عاجلا لحاملي فصائل الدم السالبة سالب O و AB و B- و A- للمبادرة بالتبرع بالدم، مشيرة إلى أن ندرة هذه الفصائل تستدعي تضامنا مجتمعيا لتلبية الاحتياجات الطارئة للمرضى. ودعت الدائرة كل من يحمل فصيلة الدم سالبة وحان موعد تبرع إلى عدم تأجيل التبرع، لافتة إلى أن المتبرع قد يكون الأمل الوحيد لمريض في انتظار فصيلة الدم نادرة. وأوضحت الدائرة أن بنك الدم ببوشر يستقبل المتبرعين من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 8 مساء، وأيضا يوم الجمعة من الساعة 8 صباحا وحتى 1:30 ظهرا، فيما يستقبل مركز السيب للتبرع بالدم في العريمي بوليفارد المتبرعين من الأحد إلى الجمعة من الساعة 3 عصرا وحتى الساعة 9 مساء. فمستمعين، خلونا دائما كذا مثل ما تعودنا نحن كمجتمع عماني وعندنا هذا التكافل الاجتماعي وعندنا دائما هذا التعاون الكبير ودائما نكون على يد وحدة، فضروري جدا أن ننشر الوعي في أهمية التبرع بالدم. مستمعين، احنا مواصلين معاكم لكن بعد هذه الأغنية.

صباحكم الله بالخير مجددا مستمعينا الأحبة. من أكثر الأشياء اللي تخلي الإنسان فعلا يحس بالأمان مع الآخرين هو الاتساق. فكيف يعني الاتساق؟ الاتساق أنه يعني الشخص طبعا ما يكون اليوم قريب وايد منك وباكر يعاملك مثلا معاملة أنك أنت شخص غريب أو شخص سطحي أو يعني علاقتكم سطحية، لا يكون دائما مقرب منك حتى لو كان بينكم مسافات طويلة أو حتى ما كان فيه تواصل بشكل دائم، لكن يحسسك أنه قريب منك طبعا بسؤال عنك باهتمامه فيك. مستمعين، كل ما كانت تصرفات الشخص واضحة ومتوقعة نسبيا صار التعامل معه أسهل وأريح، أما التذبذب المستمر فيخلي الإنسان في حالة ترقب. يعني اليوم مثلا هذا الإنسان وايد معي، وايد محسسني بالأمان، لكن للأسف أن مثلا بكرة بيكون يعني مثلا بيكون ما وايد معي، فكيف أنا بحس معه بالأمان؟ لذلك شرط من شروط الإحساس ويعني والأمان في العلاقات اللي هو الاتساق. فالشخص الآمن مستمعينا هو الشخص اللي إذا أخطأ يعرف ويعترف، وإذا وعد يلتزم بوعده، وإذا اختلف معك ما يحول الخلاف إلى تهديد للعلاقة. أحيانا مستمعينا نحن نبحث عن الأمان خارجنا بشكل كامل ونتريى شخص معين حتى نحس أن حياتنا مستقرة، لكن جزء من الأمان يبدأ أساسا وجزء كبير من الأمان يبدأ من علاقتنا بأنفسنا. فجميل قبل لا نهدي الأمان للآخرين نحن نبني الأمان ونفرض الأمان أيضا لأنفسنا، لأن الشخص اللي يعرف حدوده ويعرف الأشياء اللي يقبلها والأشياء اللي يرفضها يكون عنده أساس أقوى للأمان، وهو ما يحتاج أن يوافق عليه الجميع حتى يشعر بقيمته. طبعا كلنا ما نحتاج أن يتمسك يعني أو كلنا ما نحتاج أن نتمسك بعلاقة مؤذية فقط أن عشان مثلا كلام الناس أو عشان كذا، يعني من باب أن المجتمع مثلا ممكن يرفضني مثلا إذا انفصلت أو أيا كان. فالبعض بعض الأشخاص يلتزمون بعلاقة مؤذية بدون ما يحسون بالأمان، وبالتالي يفقدون ثقتهم بأنفسهم، يفقدون قيمتهم بأنفسهم، عكس الشخص اللي في البداية يعطي الأمان لنفسه ويعني ويعرف ويلزم حدوده وحدود الآخرين معه، فبالتالي يأخذ طبعا الإجراء الصحيح وما يعني ما يستمر بعلاقة مؤذية. فإذا مستمعين هذا موضوع حلقتنا اليوم، هل الأمان يبنى أم يفرض؟ على 94777975 شاركنا مشعل رشيدي يقول الأمان ما يفرض بالقوة، الأمان يبنى بالثقة والاحترام والوضوح، والفرض ممكن يعطي خوف لكن ما يعطي أمان حقيقي. فالأمان الحقيقي ما يحتاج أحد يقول لك أنت بأمان لكن تحس من تصرفاته. فدائما الأمان يبنى بالثقة والاستقرار والصدق ويكبر مع الوقت من المواقف. فالأمان يفرض الأمان يفرض بالقانون، لكن الأمان النفسي يبنى بالثقة. تحياتي مشعل العرعري من السعودية، كل التحية لك يا مشعل الرشيدة أو مشعل العرعري، كل التحية لك. وتحياتنا أكيد للعم السعيد الهشامي، يقول العم السعيد الهشامي السلام عليكم صباح الخير في قناة الشبيبة المذيعة أبرار ولأصدقاء الشبيبة، اللهم احفظ بلادنا سلطنة عمان وأدم علينا نعمة الأمن والأمان، اللهم آمين. العم سعيد وقت ممتع في مزرعتك العم سعيد. إذن على 94777975 شاركتنا أيضا ثناء فندي، ثناء فندي تقول يبنى الأمان أكيد، وكذلك أبو سالم المالكي يقول أكيد يبنى الأمان، وأم غيث تقول يفرض من الشخص المسؤول ويبنى بالأفعال الصادقة. جميل يا أم غيث، كل تحية لك يا محمد الجهضمي. محمد الجهضمي يقول لماذا لا يوجد
محمد جهضمي بإمكانك تشاهد الشبيبة عبر مرئيات الشبيبة في عبر منصة إكس أو أيضا عبر اليوتيوب. بإمكانك فقط تكتب الشبيبة FM بالعربي ورح يظهر لك جميع برامج الشبيبة. وكذلك يقول محمد جهضمي بخصوص موضوع الحلقة: يبنى الأمان، وكما قيل كن أمانا لما كورته عليك نوائب الزمن. الأمان جوهر الحياة، وبه تصنع يومك وترتقي روحك وتتقي شر المخاطر. جميل، يعطيك العافية محمد الجهضمي. تحياتنا لك يا سحر. سحر تقول: الأمان يبنى بالثقة والصدق والاحترام والاهتمام والوفاء بالوعود، والشعور بأنك تقدر تعبر عن نفسك بدون خوف. جميل يا سحر، ويعطيك العافية. إذن الأغلب المستمعين يتفقون أن الأمان يبنى ولا يفرض، لكن لاحظنا مثلا عنود، لاحظنا أم غيث وسعد وعبد العزيز، كلهم يقولون الأمان يفرض ويبنى بنفس الوقت. يفرض من المسؤول، يفرض من أي شخص مسؤول، فهو يفرض الأمان وأيضا يبنى طبعا بالثقة. إذا موضوع الأمان ما يقتصر على العلاقات العاطفية مستمعينا، يعني الأمان حتى في ظل وجود الصداقة، في ظل وجود العائلة، وحتى بيئة العمل نحتاج نحن نوع محدد من الأمان، أو نحتاج الأمان بشكل عام. يعني في مكان العمل مثلا الموظف أكيد يحتاج أنه يحس أنه يقدر يسأل إذا ما فهم، يقدر يقترح فكرة، يقدر أنه يعتذر مثلا أنه مثلا ما يداوم، ممكن أنه يقدر أنه يعني ياخذ راحته دائما في مكان العمل. ويقدر، هذا أهم شيء، يعترف بالخطأ أنه صار خطأ أو أي إن كان، بدون ما يكون الخوف من الإهانة أو التقليل من قيمته كموظف أو الانتقام أو مثلا الخصومات أو أي شيء، يعني مثلا خصومات الراتب أو أي إن كان. وفي الصداقة الأمان مستمعين يظهر لما تعرف أنك أنت تقدر تتكلم مع صديقك بشكل وايد عفوي، وتقدر أنك تأخذ راحتك، وأهم شيء تضمن أن كلامك ما رح مثلا ينشر، كلامك رح يكون في الحفظ والصون، وأيضا يعني كلامك ما رح يكون لاحقا مادة للضحك أو ورقة تستخدم ضدك وللتنمر. وأيضا حتى في العائلة يعني يظهر لما يكون الاختلاف مسموح، يكون الحوار ممكن، وحتى لو اختلفت الآراء يكون كل شخص في الأسرة له مساحته الخاصة، ويعني ويحترمون خصوصيات بعضهم من صغير وكبير، فبالتالي الأسرة كذا يعني احتوت وصار بيئة الأسرة بيئة آمنة. فيعني مستمعين الأمان الاجتماعي بشكل عام ما يحتاج أن يكون كل الناس متفقين معنا، يحتاج أن نعرف أن نحن اختلافنا ما يلغي احترامنا لبعض. فجميل أن الواحد ممكن، صحيح نقدر نحن نقول الأمان فعلا في عدة جوانب يفرض، لكن أيضا يبنى بالثقة، باحترام مساحة الآخرين وخصوصية الآخرين. والجميل أن نحترم نحن الاختلاف بدون ما أحد يحاول أنه يخبي اختلافه عن الآخرين عشان ما يكون منبوذ أو غير مرحب. فكل ما كان المجتمع يحتوي على الأمان وعلى احترام الاختلافات، فبالتالي رح يكون مجتمع آمن دائماً.

أسعد الله صباحكم مجدداً مستمعين الأحبة، وتحية أكيد لكل من يستمع للشبيبة على 97.5 في مسقط والباطنة و 98.5 في ظفار. تحياتنا لكل مشاهدنا عبر مرئيات الشبيبة. نصبح على هدى اليعربي وعلى ماجد وعلى عنود، وكذلك نصبح على سعد وعلى مختار التجاني، ونصبح كذلك على مشعل وعلى خليل المعولي. مستمعين، أحياناً نحن نفكر أن السعادة مرتبطة بشيء كبير، يعني مثلاً إذا أنا تخرجت راح أكون سعيد، إذا مثلاً أنا نجح مشروعي تجاري راح أكون سعيد، إذا حققت هدفي المالي المحدد راح أكون سعيد، أو مثلاً إذا ابني تفوق في دراسته راح أكون سعيد. يعني دائماً نربط السعادات بأسباب أو بمواقف محددة، لكن دراسات مستمعين وتجارب حديثة تشير لأن بعض العادات اليومية البسيطة ممكن فعلا تساعدنا ندرب عقولنا على ملاحظة الفرح والشعور به بشكل أكبر. بمعنى مستمعين أن دائما نحن ما ننتظر الأشياء الكبيرة عشان نسعد نحن فيها، أو مثلا ما نتريى نحن نحقق هذه الأمور مثلا على أساس أن نكون نحن سعداء. فمن العادات مستمعينا اللي ينصح بها الباحثون أن الإنسان يحاول كل يوم يسوي 5 أعمال طيبة، وما يشترط تكون أشياء كبيرة، يعني ممكن رسالة جميلة لشخص يحبه، مساعدة بسيطة، كلمة شكر، أو حتى موقف صغير نخفف فيه عن شخص آخر. وكذلك أيضا من المفيد أن إحنا نعطي مساحة للضحك، مساحة للفرح، مساحة للفرفشة، مساحة للترفيه عن أنفسنا، أنه ما يكون يومنا طول الوقت شغل. وننتبه أيضا للأشياء المضحكة اللي تصير في يومنا بدل ما تمر علينا كذا من غير ما نلاحظها. وأيضا مستمعينا من العادات كذلك الخروج إلى الطبيعة. يا مناس الحين خلاص يقولك أنا ما في نبارض، راد من الدوام، ما بأطلع من البيت، لكن مناسب جدا أنك كذا على الأقل وقت العصر، وقت خروجك من الدوام أو حتى في المساء بالليل، تخرج كذا الأماكن الطبيعية حتى لو كان فترة قصيرة. ويفضل أصلا قبل الليل عشان تلاحظ الضوء والهواء والأصوات والمكان من حولك، لأن مستمعينا الابتعاد عن قليل، طبعا ابتعاد لو كان شوية قليلا عن ضغط الروتين يساعدنا على استعادة هدوءنا. وإذا مر علينا موقف مزعج، الفكرة طبعا ما أننا نحن نتجاهل مشاعرنا أو نقنع أنفسنا أن كل شيء بخير، لكن إذا مر علينا موقف مزعج نحن نحاول أنه كذا نشوف هذا الموقف، نقرأ هذا الموقف، نشوف أسباب هذا الموقف المزعج اللي صار لنا. والأهم ما نوقف وايد على هالموقف المزعج ولا ننزعج ولا نكدر أنفسنا بزيادة. إذا إن مستمعينا في أشياء كثيرة وأشياء جميلة نقدر نحن ندرب عقولنا بالسعادة بالاستمتاع، أشياء وايد بسيطة لكن نحن ما نكون مدركين لها. كذلك أيضا مستمعينا من الأشياء الجميلة أيضا نسمع للناس اللي حولنا وهم يتكلمون عن الأشياء الحلوة اللي صارت لهم، ونشاركهم أيضا فرحتهم بدل ما نمر عليها مرور الكرام. وكذلك مستمعينا من العادات اللي لفتتني كذلك ممارسة الامتنان، سواء أن نكتب أشياء بسيطة نحن ممتنين فيها، أو كذا نفكر نحن بالأشياء البسيطة اللي نحن ممتنين فيها، أو نقول كذا بصوت عالي الأشياء، نستحضر هذه الأشياء البسيطة في بداية يومنا وفي كل صباح، لأن السعادة مستمعينا أحيانا ما تكون في إضافة شيء جديد لحياتنا بقدر ما تكون في أن نحن ننتبه للأشياء الجميلة الموجودة أصلا. ونردد كذا دائما بينا وبين أنفسنا هذه التوكيدات وهذا الامتنان. تعرفون مستمعين أن أيضا التقليل من وجودكم في السوشيال ميديا، التقليل من التصوير، التقليل من النشر، هذا يساعد أيضا ويدرب عقلك على السعادة، على الأقل حتى لو كان يعني تحاول أنك تقلل لوس يعني 4 ساعات أو ساعة بدون وجود أي جهاز رقمي يكون عدالك. وإذا ما قدرت ساعة كاملة بدون فونك فتقدر على الأقل لو نص ساعة، فهذا ممكن يكون يعطيك فرصة أكثر أنك تكون حاضر مع نفسك مع الناس اللي حولك بدون ما يظل انتباهك مشتت، بدون ما تعتقد أنه راح يفوتك شيء إذا ما كان موجود جهازك.
أو مثلا بدون ما تقول يمكن أحد رح يتصل فلازم أن يكون جهازي موجود. فيعني باختصار مستمعين السعادة ما دايما شعور لازم نحن ننتظره أنه يجيب أهداف، نحن نكون رسمناها، السعادة موجودة عندنا نحن، فقط نحتاج ندرب عقولنا عليها وتفاصيل صغيرة نقدر نحن يعني كذا نحاول هذه التفاصيل نستشعرها ونستشعر قيمتها.

0: خليك شبابي.
1: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
0: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
2: صباحكم الله بالخير مستمعينا. طبعا اليوم نحن كلنا نتحدث عن الأمان، مفهوم الأمان، هل الأمان يفرض أم يبنى؟ فكل الشكر لكل من قاعد يشاركنا الحين كذا بعض وجهات نظره بخصوص الأمان. البعض يفكر يعتقد أنه لازم أنه مثلا في العلاقات مثلا أن طرف هو اللي يقدم الأمان عن طرف آخر، أو هو اللي يبادر بالأمان ويعطي الأمان عن طرف آخر. فأنتوا إيش رأيكم؟ هل ممكن طرف يعني هو اللي يكون يعني كذا هو اللي يقدم الأمان وطرف آخر لا، أو الأمان يكون من الطرفين بالنفس؟ فهل الأمان يبنى من الطرفين بالنفس أو فقط من طرف واحد؟ برأيي مستمعينا أن الأمان هي مسؤولية مشتركة، ما يصير أن الطرف يقدم أمان وما يحصل بالنتيجة أمان من الشخص الآخر. وبنفس الوقت ما يصير نطالب نحن الآخرين بأن مثلا يكونون صريحين معنا، يكونون واضحين معنا، ونطالبهم أن نحس بهذه الطمأنينة معاهم بالأمان، ونحن أساسا دائما نخالفهم، دائما ننكد، دائما ما يعجبنا شيء، ولا نطلب منهم احترام حدودنا بينما نحن نتجاوز حدودهم. لازم يكون فيه عدالة، فيه عدالة في هذا الموضوع. إذا نحن نطالب الشخص بأنه يكون معانا، يكون صريح معنا مثلا، دائما يكون موجود، يحترم حدودنا وما إلى ذلك، لازم نحن أيضا نرد له بهذا الجميل بحيث أنه يكون في أمان من الطرفين. وايد نسمع أيضا مستمعنا وايد أشخاص يقولون أنا ما أوثق في أحد، أنا مستحيل أني أقدم ثقة لأحد. لكن نحن لما نراجع تجاربه نكتشف أن أيضا هو ما يعطي الآخرين مساحة كافية عشان يثبتون أنفسهم، أو مثلا يثبتون أن هم قد الثقة. وأحيانا أيضا العكس، شخص يعطي الثقة بسرعة وايد كبيرة ويكون اندفاع ويوثق بالأشخاص، ويتوقع أن الآخرين نفس الشيء يحافظون على هذه الثقة وما يخذلونه، وطبعا بعدين يتفاجأ. فإذا هنا التوازن مطلوب مستمعينا، دائما التوازن في كل شيء مطلوب، وأيضا في طبعا إعطائك للأمان. ويكون في موجود هذه الثقة الصحية أنك أنت تعطي أمان للطرف الآخر، وأيضا الطرف الآخر كذلك يعطيك الأمان، وتكون الأمان مسؤولية مشتركة بحيث أن يكون في هذه الثقة الصحية اللي بينكم. وطبعا مستمعينا غالبا الصحة ثقة صحية تنمو تدريجيا، وكل موقف يعطيك معلومة جديدة عن الشخص أمامك، كل موقف يخليك أنت تزيد ثقتك بهذا الشخص. وأحيانا الواحد ما يقدر يعطي الأمان أو يكون فاقد للأمان، فبالتالي ما يقدر يعطي الآخرين الأمان لأنه هو فاقد لنفسه بسبب تجارب قديمة. وهذا من أكبر الأخطاء، أن الشخص مثلا يصادق شخص آخر ويدخل مثلا في علاقة صداقة مع شخص آخر، لكن بالتالي هو يعني حامل معاه كذا تجارب قديمة ما متخلص من التجارب القديمة ومن الأخطاء ومن الخذلان وما إلى ذلك. فبالتالي هو راح يتوقع الخذلان، راح يفقد الأمان مع الشخص الجديد اللي دخل في حياته أو الصديق أو الزميل أو أيا كان. ليش؟ لأنه صار عنده مثل عقدة، فهذا أكبر الأخطاء. الواحد لازم أنه دائما يكون عارف أن في فرق بين اللي صار له في الماضي وبين اللي صار له الحين. فممكن إحنا أكيد أغلب مخاوفنا تكون بسبب صدى لتجارب قديمة، فالأفضل إن الواحد يعالج هذه التجارب، يحاول إنه يتخطى هذه التجارب، يتعلم أكيد من الماضي. ودائما هو يسأل نفسه، طبعا احنا ما نقول انه هو يتجاهل الشعور، مثلا اذا حس بالخوف وخاف انه يتكرر تجربته، هو يتساءل هل هذا الشعور، طبعا يكون واضح مع نفسه، هل هذا الشعور بسبب تراكم من تجارب سابقة او فعلا انا شفت منه موقف يخليني ما احس بالامان معه. إذا مستمعينا 94777975 وصلتنا مشاركات. كل التحية لك يا فايز العلوي من صور العيجة، يقول يخبرونك أنه من سار على الدرب وصل، لكن لا أحد يخبرك بالقصة الكاملة. الحقيقة أنه من سار على الدرب تعثر وسقط، تألم ونهض، خذل ووقف، أتته لحظات يأس فحارب، ثم مشى بعزيمة وظن بالله ظن الخير حتى وصل. صباح الهمم العالية لأصحاب القلوب الصافية والأرواح الطاهرة الرائعون المبدعون المتميزون طاقم صباح الشبيبة. كل تحية لك يا فايز العلوي. تحياتنا أيضا لحمدان الرديني، يقول حمدان الرديني أعطوا الأمان لمن تحبون ومن حولكم، فالأمان ليس مجرد شعور عابر بل هو أعظم هدية تهدى لقلب إنسان. اجعلوا من أنفسكم سكنا دافئا وسترا جميلا وظهرا لا يميل عند الشدائد. المواقف الصادقة هي التي تبقى، والكلمة الطيبة هي التي تزرع الطمأنينة، فمن منح الأمان حصد الوفاء، ومن كان أمانا لغيره كسب القلوب مدى العمر واستراحت بقربه الأرواح. جميل يا حمدان، يعطيك العافية. وكذلك على 94777975 وصلتنا مشاركة من أم فارس. أم فارس تقول الأمان يفرض طبعا إذا كان من ولي الأمر أو من مسؤول، ولكن يبنى طبعا بالثقة والوضوح والصراحة. كل التحية لك يا أم فارس. إذا مستمعينا شاركونا على 94777975 برأيكم من وجهة نظركم الأمان. طبعا احنا نقول لما نقول الأمان هل يفرض أم يبنى، نحن نقصد الأمان في العلاقات، الأمان مثلا في حياتنا الاجتماعية ككل، ما شرط أن يكون هذا الأمان فقط مثلا في علاقات محددة، لا، الأمان في كل شيء، الأمان مع الأصدقاء، الأمان في مكان العمل مع زملاء العمل، الأمان أيضا مع الأسرة. فإذا على 94777975 في انتظار مشاركاتكم.

0: خليك شبابي.
1: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.

مستمعينا دائما وفي كل صباح وعند وجبة الإفطار يصير نوعا ما المناقشة والجدل والاختيار بين الخبز الأسمر أو الخبز الأبيض. حتى ممكن تلقى أن يعني بيت واحد أو أسرة واحدة من قسمين أحد يفضل الخبز الأبيض وأحد يفضل الخبز الأسمر، والبعض أيضا يفضل الخبز يكون في أنواع محددة. وكذلك لما الواحد يبي يسوي دايت أو مثلا خلاص يبي ينقص وزنه يقولك أنا راح انقطع عن الخبز تماما، فهل فعلا الخبز مظلوم ولا فعلا الخبز وايد يمتن وايد يرفع مستويات السكر؟ فشفت الحين تقرير طبعا منشور ويعني فيه دراسة من المختصين، فخلونا نتعرف هل فعلا أن الأسمر أفضل، الخبز الأسمر أفضل عن الخبز الأبيض، أو أن الخبز الأبيض فعلا مظلوم، أو هيش السالفة بالضبط؟ فمثل ما ذكرنا مستمعين، الخبز غالبا يكون أول شيء نحن نحاول نستبعده لما نقرر نهتم بصحتنا أو نخفف وزننا. لكن طبعا اختصاصي التغذية مستمعينا يأكدون أن الخبز بحد ذاته ما هي المشكلة، يعني ما يكون أن الخبز هو المشكلة في مثلا زيادة الوزن أو لا، لكن في نوع الخبز وكذلك درجة معالجته. نحن أحيانا نروح مثلا لما نشتري خبز، لما نشتري ما نروح نشوف درجة المعالجة أو نقرأ المعلومات اللي مكتوبة من العلبة أو من يعني من الخلف. كذلك إن حجم الكمية اللي نحن نتناولها، فما يصير مثلا نقولون مثلا نحن نريد ننحف ومثلا على الصبح على الليل دائما خبز، أو البعض يقول لك أنا أريد أنحف ونقصت مثلا ما أكلت خبز وايد ومع ذلك ما نحفت. فمستمعين أيضا اختصاصي التغذية يقولون أهم شيء شو تاكل أنت مع الخبز، يعني ما يصير مثلا تقول أنا أريد أنحف وآخر شيء تأخذ مثلا خبز مع النوتيلا، أو مثلا تأخذ كذا وجبات دسمة بسبب الخبز. فخلونا مستمعين نبدأ بالخبز الأسمر أو خبز الحبوب الكاملة. دايما نسمع عن الخبز الأسمر وخبز الحبوب الكاملة تساعد وايد على أنك أنت تنحف أو أنك تنقص وزن أو تحافظ على صحتك. ونحن لما نقول حبوب كاملة في الخبز مستمعينا، فنحن نتكلم عن خبز مصنوع من حبة القمح كاملة بما فيها النخالة والجنين والسويداء، وهذا اللي يخليه أغنى بالألياف والعناصر الغذائية مقارنة بالخبز الأبيض. والألياف مستمعينا تحديداً تساعد على إبطاء عملية الهضم وتعزز الشعور بالشبع لفترة أطول وتساعد على استقرار مستويات السكر في الدم. لكن في نقطة مهمة مستمعينا خلونا ننتبه عليها، ما كل خبز أسمر وما كل خبز لونه بني أو غامق يعني بالضرورة أنه هو خبز صحي أو بالضرورة أنه هو خبز يحتوي على الحبوب الكاملة. الأفضل نقرأ الملزق الغذائي اللي موجود، ونحن دائما نهمل قراءة الملزق الغذائي الموجود ونبحث عن عبارة حبوب كاملة 100%، وكذلك ننتبه إلى كمية الألياف في الحصة، لأن اللون وحده مستمعينا ما يكفي للحكم على جودة الخبز. ونروح على الخبز الأبيض، الخبز الأبيض اللي دائما يقول لك أنك أنت إذا تريد تنحف استبدل الخبز الأبيض بالخبز الأسمر. فيقول لكم الخبز الأبيض يصنع عادة من حبوب مكررة وزيلت منها النخالة والجنين، وهذا يعني فقدان جزء كبير من الألياف وبعض العناصر الغذائية، ولهذا السبب يكون تأثيره على سكر الدم أسرع مقارنة بخبز الحبوب الكاملة. لكن هذا ما يعني أن الخبز الأبيض ممنوع على الجميع، ففي بعض الحالات مستمعينا في بعض الحالات قد يكون أسهل هضما، خصوصا

لبعض الأشخاص اللي يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي. إذا نحن نقدر نقول إنه ما يصير نستبدل نحن الخبز أو نلغي الخبز الأبيض اللي يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي، ممكن يكون له خيار مناسب، أو أيضا الخبز الأبيض قد يكون خيارا مناسبا للأطفال أو الأشخاص اللي ما يتقبلون قوام خبز الحبوب الكاملة. وفي نقطة بعد مستمعينا لازم نحن ننتبه لها أيضا، اللي هي ما فقط يعني طريقة تناول الخبز، يعني ما فقط بالخبز فقط نشوف إذا هو صحي أو لا، أيضا طريقة تناول الخبز مهمة أيضا. يعني تناول الخبز لوحده ممكن يؤدي إلى ارتفاع في سكر الدم، بينما لما نحن نتناول الخبز مع مصدر للبروتين والألياف مثل البيض أو اللبنة أو الأفوكادو

يعني ويرشح لك الأنواع الأطعمة أو المصادر طبعا من البروتين والأشياء اللي تناسبك وتناسب حالتك. فإذا مستمعينا الخبز هو يعني ما عدو لصحتنا مثل ما نحن دائما نعتقد، لكن اختيارنا له هو اللي يفرق. فخبز الحبوب الكاملة غالبا يكون هو الخيار الأفضل من ناحية الألياف والقيمة الغذائية، خصوصا لما يكون جزء من وجبة متوازنة وبكمية مناسبة. أما الخبز الأبيض فما يحتاج طبعا نتعامل معه كأنه ممنوع، لكن الأفضل يكون باعتدال وضمن نظام غذائي متنوع. وأساسا مستمعينا دائما اختصاصي التغذية دائما يقترحون أو دائما نصحون بأن دائما يكون نظام غذائنا نحن يكون متنوع دائما، ونحن بدورنا نتمنى لكم كل صحة وكل سلام، وجميل أن يكون عندنا هذا الوعي في اختيار النظام الغذائي اللي يناسبنا.

صباح الخير، نجددها لكم مستمعين الأحبة لكل من مثبت الموجة على الشبيبة على 97.5 في مسقط والباطنة 98.5 في ظفار. جماعة الحين نحن كنا نتكلم عن طار الدايت وهذه الأشياء واللي بينقص وزنه، أيضا موضوع الرياضة.

نركض، لكن نلاحظ مثلا إذا كنا نركض في الجيم في جهاز المشي، أو إذا كنا نركض في كذا يعني ممشى يكون على بلاط أو أي كان، يكون وايد أسهل إذا كنا نحن نركض على رمال الشاطئ. فنلاحظ مستمعين دائما في رمال الشاطئ نلاحظ أنه وايد الموضوع متعب لما نحاول نركض أو نمشي بهرولة أو نمشي مشي سريع على رمال الشاطئ. فيعني أنا يعني هذا السؤال في بالي، إن يا ترى ليش رمال الشاطئ بالتحديد نحن نتعب لما نمشي، أو لما ما نقول نمشي، لما نركض فيه ولما يكون فيه هرولة ونحن نبى نقص وزننا أو نبى يكون جسمنا أكثر صحي، فليش بالتحديد رمال الشاطئ نحن نتعب فيه أكثر؟ فتوقع أن كثير من نحن اللي يسمعنا الحين وكثير منا أصلاً حاول أنه يركض على الشاطئ، وأكيد تساءل أنه غريبة أنا أقدر أركض على جهاز المشي، أقدر أركض على وايد أماكن، لكن ليش في الشاطئ أنا وايد أتعب؟ فهنا لقيت أنا السبب وأشارككم السبب مستمعينا. السبب أنه ما بس أن الرمل رمل الشاطئ يغوص تحت أقدامنا، لا أبدا، لكن لأن كل خطوة على الرمل من رمال الشاطئ تجبر عضلاتنا على شغل إضافي أكثر. فلما نركض نحن على الإسفلت أو مضمار الجري مستمعينا يكون السطح ثابت والقدم تقدر تستفيد أكثر، وبالتالي يسهل علينا عملية الركض، وأيضا يعني نقدر نحتفظ نحن من جزء من الطاقة اللي تنتجها مع كل خطوة. لكن على رمال الشاطئ الوضع وايد مختلف، فحبيبات الرمل مستمعينا تتحرك تحت القدم وتمتص جزء أكبر من الطاقة، وبالتالي الجسم يحتاج يبذل قوة إضافية عشان يدفع نفسه للأمام. فهنا مستمعينا تبدأ العضلات تشتغل بطريقة وايد مختلفة، عضلات الساقين وخصوصا عضلة يسمونها عضلة السمانة والعضلات المحيطة بالكاحل والقدم، فما تكتفي بدفع الجسم للأمام لكنها تضطر أيضا تحافظ على التوازن وتتكيف مع سطح يتغير مع كل خطوة. وهذا ممكن أحد الأسباب اللي يخلي الجري على الرمل يحسسنا بالإجهاد أسرع، وأيضا هذا اللي ممكن إحنا نشوف إنه شيء وايد مفيد إن نحن نركض على رمال الشاطئ عشان نبذل قوة أكبر. تعرفوا مستمعينا إيش الجميل في هذا الموضوع؟ الجميل في هذا الموضوع مستمعينا إن هذا التحدي، إن لما نحن نتعب ونبذل قوة أكبر لما نركض على رمال الشاطئ أو على الشاطئ، أيضا له وايد يعني فائدة وايد حلوة، فائدة رياضية حلوة، لأن الرمال مستمعينا تعتبر نوع من المقاومة الطبيعية، فهي تزيد شدة التمرين وتشغل عضلات الجزء السفلي من الجسم بصورة أكبر، وتساعد كذلك على تحسين التوازن والثبات من غير ما نحتاج نزيد سرعة الجري أو نستخدم أوزان إضافية. لكن بعد خلونا ننتبه لنقطة محددة، الرمال لما نحن نحسها لينة وكذا، فهذا ما يعني ما أدري إن كل رمال الشاطئ تكون آمنة أكثر وفيها أمان إن نحن نجري، لأن أيضا مكتوب كذلك في التقرير إن الرمل صحيح يمتص جزء من الصدمات مقارنة بالأسطح الصلبة، لكنه في المقابل يحمل عضلات وأوتار القدم والكاحل جهد إضافي، خصوصا إذا الشخص انتقل فجأة من الجري على الإسفلت إلى الرمل وبدأ بتمرين قوي كذا فجأة، يعني ما سوى بالتدريج، ما راح يعني في البداية يمشي بعدين هرولة بسيطة بعدين هرولة يعني شوية متوسطة إلى الجري، لا هو على طول من مثلا من جهاز المشي قال اليوم أنا بغير من الجيم بصير شاطئ مثلا وعلى طول ركض، فبالتالي راح يسبب ألم وتعب على كاحل القدم، وأيضا مناطق القدم راح تتعرض للإجهاد، وكذلك يعني مستمعينا يعني نقدر نحن نقول هذا الشيء راح يسبب أيضا التعب على القدم بشكل عام. وفي أيضا نقطة ثانية مهمة مستمعينا، ما كل جزء من أجزاء الشاطئ مناسبة للجري، يعني ما بس نحصل أي شاطئ ونقول راح نجري فيه، لأن بعض الشواطئ مستمعين تكون مائلة باتجاه البحر، وهذا الميل يخلي إحدى القدمين أعلى من الثانية، ومع الجري لمسافة طويلة ممكن يتوزع الحمل على الجسم بشكل غير متساوي، وبالتالي يزيد

الضغط على الركب والوركين وأسفل الظهر، وبالتالي نحن راح نحس بألم ونفكر لا الألم يعني نحن بذلنا جهد يعني شيء زين، هو العكس صحيح. لذلك مستمعين الأفضل أنكم تختارون أيضا تختارون كذا الشاطئ المناسب، وتختارون الجزء الأكثر استواء من الشاطئ، أو أيضا تغيير اتجاه الجري من فترة لفترة. واللي ناوي إنه يجرب كذا يعني يركض على الرمل لأول مرة رمال الشاطئ، فطبعا نحن ننصح إنه ما تبدأ مباشرة بالركض لمسافة طويلة، ابدأ مثل ما ذكرنا بمشي سريع وبعدها الجري الخفيف لفترة قصيرة، بعدها زيد المدة والشدة بالتدريج، والرمال المبللة والقريبة من الماء تكون عادة أكثر تماسك من الرمال الجافة، وبالتالي ممكن تكون هي مناسبة للمبتدئين. فمستمعين هذا السبب ان نحن يعني نتعب اكثر على الشاطئ لما نركض، واهم شيء كذلك ان نسال المختصين، نسال مثلا اذا كنا مع مدرب شخصي مع كوتش شخصي الافضل نحن نساله، نسال نشوف ان هل هذا يناسب نحن حالتنا ان نركض على الشاطئ او لا. ومثل ما ذكرنا اهم شيء التدرج في الرياضه، وبالتالي نحن نتمنى لكم دائماً حياة صحية، وكلنا كذا نكون عايشين بهذه الحياة الصحية.

مستمعين الحين وعلى عودة الدراسة وعلى عودة القراءة أيضا، فالبعض وخصوصا الطلاب بالتحديد سواء كان طلاب كلية والجامعات أو طلاب المدارس نلقاهم محتارين، أحيانا يقرون أو يذاكرون عن طريق الورق وأحيانا عن طريق الشاشة، واختلفوا الناس. الناس يقولون مثلا عشان تترسخ المعلومة أكثر اقرأوا من الورق، والبعض الآخر يقول لك عن طريق الشاشة. وحتى لما نبى نحن نقرأ، وخصوصا إذا نبى نقرأ شيء وايد مهم، فكذا نحتار بين إن مثلا نقرأ من الشاشة أو نقرأ من الورق. ما أعرف إذا لاحظتوا مثلي أو لا، لكن يعني هل لاحظتوا فعلا إن إحنا أحيانا لما نقرأ من الشاشة ننسى المعلومة على طول؟ يعني مثلا فاتحين إحنا التلفون ونقرأ معلومة أو نقرأ مقال، بعدين نتفاجأ إن إحنا نسينا هذا المعلومة ونسينا هذا المقال، وعقلنا يكون مشتت، عكس لما نحن نقرأ من الورقة أو من الصفحة. يكون يعني لما نحن نمسك الكتاب أو نمسك الورقة تركيزنا أعلى وتركيزنا أكثر، والمعلومة تثبت في بالنا أكثر. ممكن حتى يعني نحن نخطط أو يعني نشوف مثلا إن شو هي المعلومة الأهم، أو نعمل مثل الهايلايت على هذه المعلومة. فهنا السؤال مستمعين، القراءة من الورق أو الشاشة، فكيف نحن ممكن نختار؟ الأبحاث مستمعينا ما تعطي إجابة تقول إن الورق دائما هو الأفضل عن الشاشة، أو مثلا إن دائما الشاشة هي السيئة، لكن الأبحاث تشير مستمعينا لأن الفرق يعتمد على نوع القراءة وطبيعة المحتوى وأيضا طريقة استخدامنا للشاشة وكذلك كمية المشتتات اللي حولنا. ومع ذلك لما يكون الهدف هو الفهم العميق وتذكر المعلومات، فأكيد الورق يتفوق في كثير من الحالات. والسبب المثير للاهتمام مستمعينا أن الدماغ أثناء القراءة الورقية ما يتعامل فقط مع الكلمات مثل ما مثلا في الشاشة، لكن نحن لما نقرأ من الورق أو لما يكون في قراءة ورقية نستفيد أيضا من موقع المعلومة داخل الصفحة أو الكتاب. يعني ممكن إحنا نتذكر المعلومة على سبيل المثال كانت في أعلى الصفحة أو قرب نهاية الفصل، أو كان يعني مسوي لها هايلايت أو شيء. فكذلك ملمس الورق، عدد صفحات اللي قريناها والصفحات المتبقية، كلها هذه إشارات حسية تساعد في تنظيم المعلومات وتذكرها. أيضا مستمعين هناك مراجعة علمية واسعة شملت 54 دراسة وأكثر من 170 ألف مشارك، وجد الباحثون في المتوسط فهما أفضل للنصوص عند قراءتها على الورق مقارنة بالشاشات، خصوصا لما يكون النص طويل أو يحتاج إلى تركيز وفهم عميق. لكن طبعا هذا ما يعني أن الشاشة هي العدو، لا بالعكس، الشاشة ممكن تكون عملية جدا إذا كنا نحن نبحث عن معلومة سريعة. يعني لا نقول لا الشاشة مثلا أو القراءة من الشاشة ما مفيدة، فممكن أنك أنت تأخذ معلومة سريعة من الشاشة، وتكون أيضا إذا كنت تقرأ مقال قصير تتصفح أو أيضا تقرأ للترفيه وعندك فيها أدوات أساساً ما يوفرها الكتاب. يعني مثلاً تقدر عن طريق الشاشة أو عن طريق القراءة الرقمية تبحث عن كلمة على طول، تترجمها، تضغط على الرابط، تضيف ملاحظة، وأيضاً تقدر تحمل مكتبة كاملة في جهاز واحد. المشكلة مستمعين تبدأ لما تتحول هذه القراءة الرقمية إلى تصفح سريع وإشعار يوصل ورسالة تظهر ورابط يفتح، بعدها تنتقل لتطبيق ثاني، فجأة تكتشف أنك أنت كنت تقرأ لكن عقلك في خمس أماكن في نفس الوقت، فتكون مشتت بين قراءتك للمقال القصير، بين وصلتك تنبيه أن في رسالة محددة أو أيا كان، فيكون عقلك مشتت. حتى مستمعين عرض النص، طريقة عرض النص كذلك له تأثير، مثلا تمرير المستمر على الشاشة ممكن يخلي متابعة المحتوى أصعب مقارنة بصفحات ثابتة تساعدك على معرفة مكانك داخل النص. بس اللي مثلا يشوف أن الأسهل أو أن الأوفر حالة القراءة عن طريق الفون، فممكن أنت تستفيد من الشاشة بشكل أفضل لما تسوي أشياء بسيطة جدا، مثلا أنك لما تبى تقرأ عن طريق الهاتف أو
كقراءة رقمية تغلق الإشعارات، تستخدم وضع القراءة. طبعا الحين أغلب الأجهزة الحديثة والهواتف الحديثة فيها اللي هي وضع القراءة، الإضاءة مثلا، نبتعد عن تعدد المهام، نخصص وقت نقرأ فيه بدون ما ننتقل نحن بين التطبيقات. وكذلك جميل ونحن نحدد أيضا الهدف نحن من قراءتنا. والأهم إذا كنت أنت تدرس مادة صعبة فالأفضل أنك يعني تقرأ من كتاب، تقرأ من الورق. وإذا كنت أنت تبحث عن معلومة وايد سريعة أو تقرأ مقال وايد خفيف فأكيد الشاشة تؤدي الغرض وبكل سهولة. الأهم مستمعينا نسمح ونعطي عقولنا أكثر بأنها تقرأ زيادة مثلا وتقرأ بتركيز بدل ما نكتفي نحن بالتصفح.

0: خليك شبابي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
1: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
3: مستمعينا، في مخاوف وايد بخصوص تطور الذكاء الاصطناعي، إنه ممكن الحين إحنا قادرين نحن نتحكم بالذكاء الاصطناعي، فلكن في مخاوف من العلماء إنه ممكن نحن نفقد السيطرة على التحكم بالذكاء الاصطناعي، وإنه يمكن الذكاء الاصطناعي هو اللي يكون القادر إنه يقرر ويتصرف وينفذ مهام من نفسه. وكأنه هنا السؤال وهذه المخاوف مثل اللي كنا نحن نشوفهم في أفلام الخيال العلمي، لما يكون في حرب بين الروبوتات وبين البشر، أو لما يكون في حرب بين أنظمة الذكاء الاصطناعي وبين البشر. فعشان كذا مستمعينا، بدأ خبراء وباحثون يناقشون هذا الموضوع بشكل وايد جدي. هل ممكن في المستقبل يصبح الذكاء الاصطناعي أكثر قدرة بينما تقل قدرتنا نحن كبشر على التحكم فيه؟ مستمعين، الذكاء الاصطناعي خصوصا خلال السنوات الأخيرة لاحظنا هذا التطور بشكل سريع جدا. من مجرد برنامج ممكن يجاوب على الأسئلة، ممكن أنك تفضفض، ممكن أنك تضحك على هذا البرنامج، أو من برنامج يساعدنا في كتابة نص إلى أنظمة تستطيع تحليل كميات ضخمة من المعلومات، البرمجة، التخطيط، تنفيذ مهام معقدة. وبعض الباحثين مستمعين يتوقعون أن نصل إلى مرحلة تتجاوز فيها بعض الأنظمة القدرات البشرية في عدد متزايد من المجالات، وهنا يبدأ القلق الحقيقي. لأن المشكلة ما إنه في إن الآلة تكون أذكى أو أدوات الذكاء الاصطناعي يكون أذكى منا نحن، المشكلة إن من اللي راح يتحكم في هذه الأنظمة إذا صارت أذكى فعلًا عن البشر؟ وكيف نضمن إن ممكن إحنا نستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي وآلات الذكاء الاصطناعي بطريقة وايد آمنة؟ ومتى يصير وماذا يحدث إذا أصبحت قدرات هذه الأنظمة، أنظمة الذكاء الاصطناعي، تتطور أسرع من القوانين والأنظمة اللي يفترض أنها تنظم استخدامها؟ مستمعينا، في الفترة الأخيرة ظهرت تحذيرات من باحثين وشخصيات في مجال التقنية من احتمالية وصول الذكاء الاصطناعي إلى مستويات يصعب معها على البشر فهم كل ما يفعله أو التنبؤ بكل نتائجه، خصوصا إذا أصبحت هذه الأنظمة قادرة على تنفيذ مهام بشكل مستقل. وفي المقابل هناك خبراء يرون أن بعض السيناريوهات المتداولة عن سيطرة الذكاء الاصطناعي على البشر مبالغ فيها، وأن التركيز الأكبر المفروض يكون على المشكلات الموجودة أمامنا اليوم، مثل المعلومات المضللة، الهجمات الإلكترونية، أو أيضا تأثير الاعتماد الزائد على الذكاء الاصطناعي في طريقة تفكير الإنسان واتخاذه للقرارات. وأيضا مستمعين، الجميل في الموضوع أن الذكاء الاصطناعي بحد ذاته هو طبعا ما عدو للإنسان، هو أداة، وقيمته أو خطورته تعتمد بشكل كبير على الطريقة اللي نحن نستخدمه فيها. ف فيعني ممكن يساعد هو طالب يتعلم، ممكن أنه يساعد طبيب يحلل معلومات، أو مثلا يساعد شركة تطور من خدماتها، أو أيضا تساعد مبدع يطلع بأفكار جديدة. لكن في المقابل مستمعينا، إذا اعتمدنا عليه في كل شيء ممكن نوصل لمرحلة نتوقف فيها عن السؤال والتفكير والتحقق بأنفسنا، وبالتالي يكون عندنا مثل هذا الخمول الذهني. فضروري أن نحن كلنا نحافظ على قدرتنا على التفكير، قدرتنا على اتخاذ القرارات، على تحمل مسؤولية اتخاذنا لهذه القرارات، حتى مع وجود أنظمة في الذكاء الاصطناعي ممكن أنها تساعدنا في كل شيء تقريبا في حياتنا. وفي النهاية مستمعينا، مهما تطورت التكنولوجيا تظل هناك أشياء ما نقدر نحن نختصرها في خوارزمية، مثل التجربة الإنسانية، مثل المشاعر الحقيقية أو المشاعر الإنسانية، مثل القيم أو القدرة على اختيار الشيء الصحيح. فيعني هذه الأمور كلها ما يقدر عليها الذكاء الاصطناعي. فيمكن المستقبل ما يكون في معركة مثل ما يخافون من المختصين أو الباحثين في هذا الموضوع، فما رح يكون في معركة بين الإنسان والآلة، لكن هو اختبار للإنسان نفسه تقريبا من اليوم هذا الاختبار، أو من هذه الفترة هذا الاختبار للإنسان نفسه، هل نحن رح نستخدم الذكاء الاصطناعي كأداة نتحكم فيها، أو نحن اللي رح نسمح للذكاء الاصطناعي إنه يتحكم في طريقة تفكيرنا وحياتنا. لذلك خلونا دائما نتعامل مع أنظمة الذكاء الاصطناعي بكل توازن.

مستمعينا في الدقائق الأخيرة نذكركم موضوع حلقتنا اليوم، هل الأمان يعطى أم يفرض؟ فممكن إحنا ما نقدر أكيد نفرض الأمان على أحد، وما نقدر نطلب من شخص أنه يوثق فينا بمجرد أن نقوله خلك واثق فينا، لكن أكيد نقدر نبني نحن هذا الشعور، نقدر نبني الشعور بالأمان من موقف لموقف، من تقريبا اهتمام الاهتمام، ونكون نحن الأشخاص اللي وجودهم فعلا يبعث الطمأنينة في نفوس اللي حولنا. والأجمل من هذا كله مستمعين أن نحن ما ننتظر دايما أحد يعطينا الأمان، نبدأ نحن من داخلنا نصنع الأمان لأنفسنا، نعرف قيمتنا، نحترم حدودنا، وأيضا نختار العلاقات والأماكن اللي نقدر نكون فيها على طبيعتنا بدون أي خوف. فجميل أن نحن نبني هذا الأمان في داخلنا ونمنحه لمن يستحقه. فخلوا وجودكم في حياة الناس مستمعين الأحبة خفيفا على قلوبهم، وخلوا أفعالكم تقول عنكم الأشياء اللي ما تحتاجون تقولونها بالكلام. ونحن بدورنا نتمنى لكم أكيد صباح هادئ وصباح آمن وصباح مطمئن، وبإذن الله يا رب دائما قلوبكم تكون مطمئنة وآمنة، وعسى يا رب دائما أيامكم تشبه الأشياء الجميلة اللي تستحقونها. كنا معكم أبرار المشيفري وعاهد الزجالي، ونلتقي إن شاء الله في صباح جديد وفي أمان الله.

0: وخليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

ما خليها وكثير أتعب على جانه. أعلمكم تركني ليه؟ لأنه صار بإمكانه ومثل ما جابت الصدفة بخلي حسابه للصدفة. وإذا هو فاهم أسلوبي أنا حافظ نقط ضعفي.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

وخليك شبابي. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: سمعوا 90.5 مصر و 98.5 صلالة. شبيبة اف ام، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: مع بداية موسم جديد تبقى صحتكم أجمل بداية. في مركز الحكيم الطبي نواصل تقديم الرعاية الصحية المتكاملة من خلال نخبة من الأطباء وخدمات المختبر والأشعة والصيدلية، لنكون دائما قريبين منكم لأن صحتكم تستحق أفضل رعاية. للحجز والاستفسار 23201100. مركز الحكيم الطبي، اختيار حكيم.
2: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه، يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: شبابة اف ام، عيش حياتك وخليك شبابي.

السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. أهلا وسهلا بالجميع في أبرز أخبار الشبيبة لليوم. مؤتمر الصيانة والاعتمادية وإدارة الأصول بولاية صحاري سلط الضوء على دور الممارسات المتقدمة في إدارة الأصول ورفع الجاهزية التشغيلية والاعتمادية وتحسين الكفاءة بمشاركة نخبة من قيادات القطاع والخبراء الفنيين والمتخصصين من سلطنة عمان ودول مجلس التعاون الخليجي. المنتخب الوطني للكريكت يكمل جاهزيته الفنية والبدنية لخوض منافسات دورة الألعاب الآسيوية لعام 2026 التي تستضيفها اليابان في مدينتي آيتشي وناغويا خلال الفترة من 19 سبتمبر إلى 4 من أكتوبر القادم. بلغ سعر نفط عمان الرسمي اليوم تسليم شهر نوفمبر القادم 128 دولارا أمريكيا و48 سنتا. المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن تعلن عن طرح 4 فرص استثمارية في مدينة صور الصناعية في إطار جهودها الرامية إلى تهيئة بيئة استثمارية متكاملة وجاذبة. وزير الخارجية يبعث رسالة خطية لنظيره التركي تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. باستثمار تجاوز 12 مليون ريال عماني، الاحتفال بتدشين 3 محطات كهربائية بمدينة السلطان هيثم بسعة 160 ميجا فولت أمبير لتبدأ التغذية الكهربائية الفعلية لعدد من المرافق والمشروعات الحيوية في المدينة. والفريق الوطني للمشروع تحسين أداء سلطنة عمان في مؤشر التعقيد الاقتصادي يؤكد خلال اجتماعه الأول لهذا العام على أهمية تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية وتعزيز التنسيق في تنفيذ المبادرات ومتابعة البيانات. هذه أبرز أخبار الشبيبة لليوم. بعد هذا الفاصل في البعد الخامس ابقوا معنا للحديث حول عدد من الموضوعات المرتبطة بالشأن المحلي، فأهلا ومرحبا بالجميع من الآن إلى الساعة الرابعة عصراً.

0: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: حياكم الله من جديد مستمعين الأكارم، ويا أهلا وسهلا فيكم، وتحية للزميل الأستاذ سالم الحبسي. أيضا اليوم منورنا الاستوديو، فداعم لنا بشكل دائم في برامجنا ومتابع أيضا لكل المضامين والمحتويات بهدف دائما نكون قريبين من المستمع الكريم. فأهلا وسهلا بالجميع وكل اللي تابعونا في هذه اللحظات في البعد الخامس عبر ترددات الشبيبة 97.5 في مسقط وجنوب وشمال الباطنة، في محافظة ظفار 98.5. وكذلك نرحب بمن يتابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سواء كان منصة الإكس أو منصة اليوتيوب. احنا نحاول أن ننقل الحلقة كامل على حساب أيضا الإنستغرام، بعض المقاطع الريلز اللي نشارك فيها المشاهد وأيضا المتفاعلين على هذه المنصات الخاصة بالشبيبة. ومثل ما عودناكم دائما في كل حلقة هناك شكل من أشكال الموضوعات، نقترب من أكثر من موضوع، من مبادرات أعمال مجتمعية قد تكون أيضا في مجالات مختلفة وقطاعات منوعة. ولكن دعونا في بداية هذه الحلقة نقترب من فعالية قادمة. هذه الفعالية عبارة عن معرض مجتمعي منوع يجمع بين العمل الخيري، التوعية، الترفيه والعلوم والفنون، وكذلك التكنولوجيا في مساحة واحدة، بحيث يمر الزائر بتجارب مختلفة ويتعرف على مبادرات ومؤسسات مجتمعية مع توفير أركان تفاعلية تناسب مختلف الفئات العمرية. هذه الفعالية ستقام يوم الجمعة القادم بمشيئة الله بتاريخ 18 سبتمبر في The Village الحي الشمالية بمسقط، وهناك أيضا فئة مستهدفة من خلال هذه الفعالية والمبادرة. تنضم معنا عبر الاتصال الفاضلة مآثر بنت هلال العبري، مسؤول علاقات عامة في الفريق في فريق رفت. يا هلا وسهلا فيك أختي مآثر.
2: السلام عليكم، أهلين وسهلين فيك.
1: الله يسعدك، كيف أموركم مآثر؟
2: خير الحمد لله. قبل كل شيء أحب أشكر إذاعة الشبيبة على استضافتهم الكريمة اليوم لنا، وعلى الفرصة الجميلة اللي قدمتوا لنا إياها
1: نتحدث
2: عن إكسبو رفد، عن الفكرة اللي اشتغلنا عليها كفريق، وسعيدين جدا بوجودنا معكم اليوم.
1: يا مرحبا، أبرك الساعات. إحنا أعتقد سبق وكان لنا لقاء مع فريق رفد وحكينا في كثير من التفاصيل المتعلقة بالأنشطة اللي تهدفوا انكم دائما تضعوا الـ الـ الـ الـ يعني المواطن والمقيم في قلب المعرفه، التوعيه، التثقيف من خلال التجارب اللي تقوموا فيها. وهذه الفعاليه ستقام قريبا بمشيئه الله، لكن ايش الفكره اللي تقف وراء اكسبو رفد؟ ايش اللي دفعكم كفريق تطوعي لتنظيم مثل هذه الفعاليه؟
2: اكسبو رفد جانا كفكره من قلب تجربتنا احنا كفريق تطوعي. كنا نلاحظ إنه الفعاليات الخيرية غالباً ما تنشطر بصندوق تبرع خلاص، لكن الزائر كل مرة يجي ويعطي ويمشي بدون ما يحس بتجربة حقيقية أو ارتباط عاطفي بالحالة اللي ماسكينها. فقلنا ليش ما نغير هالصورة؟

0: وليش ما نسوي فعالية تخلي العطاء جزء من تجربة ممتعة وشاملة؟ فبدينا نفكر كيف ندمج بين العمل الخيري والمجتمعي والعلوم والتقنية والترفيه في مساحة واحدة. فعشان كذا كل زائر سواء كان طفل شاب أو عائلة يحس إنه يستفيد ويستمتع بنفس الوقت. والفكرة الأساسية إنه العطاء ما لازم يكون ممل أو رسمي، ممكن يكون تجربة حلوة تخلي الواحد يرجع مرة ثانية. وأنا شخصياً أشوف إنه التطوع ما لازم دائماً يكون بطريقة تقليدية، ممكن يكون شيء ممتع ونوصل من خلاله رسالة للمجتمع ونخلي الناس يشاركوا معنا. فإكس برفد هو منا محاولة كفريق نقول للمجتمع التطوع والعطاء ممكن يكونوا قريبين، ممكن ممتعين وفيهم أفكار جديدة.
1: جميل أختي ماثر، رح نكمل حديثنا، نطلع فاصل قصير وراجعين إن شاء الله في البعد الخامس. ابقي معنا
0: إن شاء الله.

0: احصل على بطاقة نجم ميسي الخاصة بك. بنك ظفار يقدم بطاقة ماستر كارد نجم البلاتينية الائتمانية التي تمنحك مزايا حصرية. استمتع باسترداد 10% من قيمة اشتراكاتك على منصات البث المفضلة لديك، بالإضافة للكثير من الامتيازات الحصرية. احصل عليها الآن فقط من بنك ظفار. تطبق الشروط والأحكام.
1: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: يا هلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا الكرام، ومرحب بالجميع في هذه اللحظات لهذه المتابعة اليومية الحثيثة لحظة بلحظة وموضوعية. أرحب بضيفتي مرة أخرى عبر الاتصال الفاضلة مآثر بنت هلال العبري، مسؤولة العلاقات العامة في فريق رفدي. هلا وسهلا فيك مرة أخرى مآثر.
2: حياك الله.
1: الله يسلمك مآثر. قبل ما أنتقل إلى تفاصيل هذه الفعالية، ولكن أقف كونك طالبة جامعية ومتطوعة في الوقت نفسه، كيف انعكست هذه التجربة والتطوع على شخصيتك وعلى مهاراتك؟ وهل ترين اليوم أن الجامعة يمكن أن تكون بيئة حقيقية لصناعة جيل أكثر ارتباط بخدمة المجتمع؟
2: صراحة التطوع غير فيني كثير على أكثر من صعيد. أنا كمآثر من الناحية الشخصية علمني إدارة الوقت والمسؤولية بشكل ما كنت أتخيله، لأنك لما تكون مسؤول عن جزء من فعالية ما تقدر تتهاون مع الناس معتمدين عليك. ومن ناحية المهارات تعلمت التواصل مع فئات مختلفة من الناس، من الأطفال إلى كبار السن وإلى الجهات الرسمية، وأحس أن التطوع زاد من ثقتي بنفسي وخلاني أجرب أشياء يمكن كنت قبل ما أتجرأ عليها، وهذا الشيء الجامعة وحدها ما تقدر تعلمك إياه بنفس هذا العمر. وبالنسبة لسؤال هل الجامعة بيئة حقيقية لصناعة جيل مرتبط بخدمة المجتمع، أنا أشوف أيوة، بشرط أن الفرص تكون متوفرة ومشجعة. يعني الجامعة تفتح المجال للطالب والطالب يبادر، لأن الحماس موجود عند كثير من الشباب، بس أحيانا ينقصهم النقطة البداية أو المكان المناسب عشان يبدأ. وشوف أن الجامعة فعلا مكان مهم جدا عشان الشباب يبدأ يتطور، من الطالب عنده طاقات وأفكار ومهارات إذا حصل الفرصة المناسبة يقدر يستخدمها في شيء يفيد المجتمع. وبالنسبة لي أجمل شيء أنك تدرس وتتعلم في نفس الوقت، وفي نفس الوقت تشوف اللي تتعلمه تقدر تسويه ممكن يكون له أثر خارج الجامعة.
1: ممتاز. طيب إكسبو رفت تجمع هذه الفعالية مختلف الفئات العمرية ما بين الشباب، الأسر، الصغار. كيف صممت هذه الفعالية بحيث أن كل يعني زائر يجد ما يتناسب مع اهتماماته ويخرج بتجربة ومعرفة جديدة في الوقت نفسه؟
2: إحنا في البداية حاولنا نفكر في اختلاف الزوار من أطفال وشباب وعوائل، فما كان يصير نسوي فعالية بطابع واحد فقط، فلذلك قسمنا الأركان بحيث كل فئة تلقى شيء يناسبها وتلقى الفضول اللي تبحث عنه. فمثلا الطفل يلقى القبة الفلكية ويلقى ألعاب الفيديو والإلكترونيات اللي تشده وتفتح خياله، والشباب يلقى تقنية VR وجمعية إحسان وركن التبرع بالأعضاء، والعوائل تلقى جو ترفيهي يجمعهم مثل المجلس البيئي والسيرك. والهدف من إكسبو رفد إنه ما حد يطلع من فعالية إلا محصن زاويته الخاصة ويطلع بتجربة ومعرفة جديدة تناسبه. فحاولنا نخلي إكسبو رفد مكان كل شخص يلقى فيه شيء يشده وفي نفس الوقت يطلع منه بفكرة وتجربة جديدة وفضول جديد حاله.
1: طيب أحيان أستاذة مآثر العمل التطوعي للشباب يبدأ برغبة بسيطة جدا، لكن برأيك إيش اللي يخلي الشاب يعني يبقى في هذه المشاركة وينتقل من مجرد حضور هذه الفعاليات أن يكون جزء فاعل ومهم في تنظيم وصناعة أثر هذه الفعاليات؟
2: أحس البداية دائما تكون بسيطة. ممكن الشباب يجيوا فعالياتنا كزوار أو كمتطوعين عندنا، وهنا هي تكون الخطوة الأولى حالهم. أنا أشوف أنه أهم شيء نعطي الشباب فرصة، لأن كثير من الشباب عندهم طاقات وأفكار بس يمكن ما يحصل مكان أو نقطة البداية. ومن تجربتي لما تدخل فريق تطوعي وتشارك حتى بمهمة بسيطة تبدأ تتعلم وبعدها تاخذ مسؤوليات أكبر، ويمكن في يوم من الأيام تكون أنت الشخص اللي يخطط للفعالية أو رئيس للفريق. والشيء الجميل أنك أنت تشوف نتيجة تعبك قدامك وتشوف فعالية أنت ساهمت فيها وتشوف الناس مستمتعين وتحس أن وقتك راح بشيء له قيمة. فأقول للشباب لا تنتظر تبدأ بشيء كبير، حتى بمشاركة بسيطة منك ممكن تكون بداية جميلة حالك.
1: جميل. طيب الفعالية تتضمن جوانب خيرية وتوعوية، كيف يمكن لهذه الفعالية المجتمعية أستاذ مآثر أن تعزز مفهوم التبرع والعطاء بطريقة فكرة التبرع المادي إلى المشاركة بالوقت والمهارة والفكرة.
2: نحن كفريق رفض التطوع دائما نؤمن أن العطاء ما بس شيء مادي، لذلك عندنا أطلقنا مبادرة نحن معكم ولأجلكم لذوي الاحتياجات الخاصة ولكبار السن، تابعوها في حسابنا.
1: نعم.
2: وممكن أن الواحد يعطي من وقته، من مهاراته، من فكرته أو حتى من جهده. مثلا المصور يقدر يساعدنا بتصوير كتطوع، المصمم يقدر يصمم لنا، طالب يقدر يعطي من وقته وجهده حالنا. وهذا الشيء نحن نحاول نوصله من خلال فعاليات، إن كل شخص عنده شيء يقدر يقدمه. أحيانا الشخص يقول أنا ما عندي مبلغ أقدر أتبرع بحالكم، بس يمكن عنده ساعة من وقته أو مهارة معينة. هذه الساعة أو المهارة ممكن تكون جد مهمة لفريق ومبادرة. ففعالياتنا مثل إكسبو رفد موجودة عشان توصل هالفكرة، وإن كل شخص شريك في التغير بطريقته الخاصة.
1: جميل. في ظل الاهتمام بالتكنولوجيا والعلوم، من رأيك كيف يمكن لهذه الفعاليات المجتمعية الجامدة أن تجعل الطفل أو الطالب يرى العلوم والتقنية بصورة أكثر ممتعة وقرب؟
2: أشوف أن أفضل طريقة نخلي الطفل يحب العلوم والتقنية أنه ما نقدمها كدرس كأنه يتذكر المدرسة.
1: نعم.
2: لا، نخليها كتجربة يعيشها بنفسه. فبدلا مثل ما نقول عن الطاقة كأنها درس، لا، نخليه يشوف كيف حركة بسيطة تتحول إلى طاقة. وبدل ما نشرح له عن الفضاء بالكلام، نخليه يتعرف على الكواكب والنجوم بطريقة تفاعلية، أو يشوف التكنولوجيا تدخل أشياء هو يستخدمها يوميا. حتى أشياء بسيطة مثل الروبوتات والتجارب العلمية والذكاء الاصطناعي ممكن تخلي الطفل يتولد عنده فضول. وأنا أشوف أنه هو هذا الهدف الحقيقي، أنه مو الطفل يطلع من فعاليتنا بس حافظ معلومة، لا، يطلع وهو عنده فضول يعرف أكثر. وجميع هذه التجارب والأركان موجودة في إكسبو رفد يوم الجمعة إن شاء الله
1: بإذن الواحد الأحد. طيب، يعني مثل هذه الفعاليات إكسبو رفد، أهمية هذا الحدث في توفير مساحة للشباب والمواهب لعرض المهارات والأعمال والتواصل المباشر مع المجتمع، أعتقد هذا أمر مهم.
2: نعم، أمر مهم، لأن إحنا عندنا شباب كثير عندهم مواهب جميلة، ولكن أحيانا يحتاج بس فرصة عشان الناس تشوف أعمالهم. لما نعطي الموهبة مساحة في فعالياتنا مثل إكسبو رفد، إحنا ما نعطيها مكان للعرض بس، نعطي صاحبها ثقة وفرصة يتعرف على ناس جدد يمكن يحصل على تعاون أو فرصة مستقبلية. وأشوف أن الفعاليات المجتمعية لازم تكون فيها مساحة للشباب، لأن خدمة المجتمع مو بس أن نحل مشكلة، أن ندعم طاقات الموجودة عندنا. وأحيانا تشجيع بسيط من شخص شاف عملك يخليك تستمر وتطور من عملك وتطور من نفسك. فإحنا نتمنى إنه إكسبو رفد يكون مساحة تجمع الناس وتخلي المواهب المحلية تظهر وتأخذ حقها من الاهتمام.
1: بمشيئة الله. من واقع تجربتك أختي مآثر، أصعب جانب في العمل التطوعي من رأيك من حيث التنظيم والتنفيذ، وإيش المهارة اللي اكتسبتيها أيضا من خلال هذا الأعمال ما كنت تتوقع في يوم من الأيام تتعلميها من خلال هذا العمل التطوعي؟
2: بصراحة من أصعب الأشياء اللي نواجهها كفريق رفد في الحصول على الدعم، لأن أغلب الفعاليات تحتاج دعم من جهات مختلفة، سواء دعم مادي أو خدمات، وأحيانا نحتاج نتواصل مع جهات كثيرة ونواجه صعوبة في الحصول على الدعم. لكن هذا الشيء علمني كثير، خصوصا في التواصل والإقناع. تعلمت كيف أشرح فكرتنا للجهات وأوصل لهم أن دعمهم مو مجرد دعم لفعالية، هي مساهمة في شيء يخدم المجتمع ويترك أثر فيه. وتعلمت أن الرفض ما معناته أنه نتوقف، إذا جهة رفضتنا ما قدرت تدعمنا نكمل، نحاول نبحث عن جهة ثانية. وأعتقد هذا من الأشياء اللي تقوينا كفريق، لأنه كل مرة نواجه فيها تحدي ونتعلم ونصير أقوى على التعامل مع اللي بعده. فأحيانا دائما في آخر لحظة من فعاليات تصير معنا ضغوط أو أنك تكنسل حاجة، فتعلمت من هذا الشيء تعامل مع الضغط في وقت قصير. في النهاية لما نحصل الدعم ونشوف الفعالية قامت بالشكل اللي كلنا نصبح له، نحس إن التعب والمحاولات كانت تستاهل.
1: الحمد لله، عساكم على القوة يا رب العالمين. طيب، كيف يمكن الطالب الجامعي، هو السؤال الأهم، أنه يوازن بين الدراسة والتزاماتها الأكاديمية وبين العمل التطوعي، خصوصا عندما يكون العمل قائم على المسؤولية والالتزام الجماعي؟
2: الموضوع يعتمد بشكل كبير على تنظيمك لوقتك. أنا كطالبة عندي دراسة ومحاضرات واختبارات، وفي نفس الوقت عندي التزامات مع فريقي، فما أقدر أعطي كل شيء نفس الوقت، لكن أقدر أرتب أولوياتي. إذا عندي فترة اختبارات أعرف أن الدراسة تحتاج تركيز أكبر في هذه الفترة، إذا عندي وقت مناسب أو فراغ أقدر أشتغل مع الفريق أشتغل. الأهم إن الشخص إذا التزم بمهمة في الفريق لازم يكون قد المسؤولية وما يخلي الفريق يعتمد عليه وبعدين يختفي. أشوف إن التطوع والدراسة ما ضد بعض، بالعكس التطوع علمني أشياء تساعدني حتى في الجامعة مثل التواصل، تنظيم الوقت والعمل مع الفريق. فالموضوع ما إنك تختار بين دراستك وتطوع، الموضوع إنك تعرف متى تعطي كل واحد حقه.
1: جميل. طيب إيش اللي تتمنوا أن يخرج الزائر من هذه الفعالية ويبقى هذا الشيء في بال هذا الزائر من خلال حضوره إلى إكسبو رفت؟
2: نتمنى أن الزوار ما يطلع من فعاليتنا بصورة بس حلوة وذكريات، نتمنى يطلع بفكرة، نتمنى كل زائر يطلع بداخله سؤال، فكرة، حركة، فضول يمدي يتساءل كيف يقدر هو بنفسه يساهم في مجتمعه حتى لو بخطوة بسيطة. يمكن يكون هذا السؤال بدالة لأنه يتطوع أو يتبرع أو حتى يصير أكثر وعي بقضية معينة مثل البيئة والصحة، وهذا هو الأثر الذي نتمناه. لأن هدفنا ما بس أن الناس تزور أركاننا، نريدهم يشاركوا، يقربوا، يسألوا ويتفاعلوا معنا، لأن الفعالية لها وقت تنتهي، لكن إذا الفكرة استمرت مع الشخص حتى بعد انتهاء الفعالية احنا نحس أنه فعلا احنا وصلنا الهدف من فعاليتنا.
1: جيم، طيب مثل هذه الفعاليات تعتقد يمكن أن تكون نقطة بداية لشراكات أو مبادرات جديدة بين الشباب وبين المجتمع، كيف يكون ذلك ممكن؟
2: أكيد نحن فعلا كانت عندنا شراكات وتعاونات سابقة مع جهات مختلفة والحمد لله كانت تجارب جميلة واستفدنا منها كثير، لكن طموحنا ما يوقف هنا. إكسبو رفد بالذات هو من تنظيم فريق رفد التطوعي، وحاليا نتمنى أن تكون هذه الفعالية بداية لشركات جديدة في المستقبل، وخصوصا مع الشركات والمؤسسات التي تؤمن بدور الشباب والعمل المجتمعي. وطموحنا أكبر من مجرد تنظيم فعاليات، نتمنى من خلال هذه الشراكات نقدر نساهم بشكل أكبر في المجتمع ونساعد في فك حالات أكثر ونوصل دعم للأسر التي تحتاجه، ونطلق مبادرات يكون أثرها مستمر. لما تتعاون الشركات مع الأفرقة التطوعية كل طرف يقدر يقدم شيء مختلف، الشركة عندها إمكانيات وخبرات والشباب عندهم أفكار وطاقات، إذا اجتمعت هذه الأشياء ممكن نحقق أثر أكبر بكثير. فإن شاء الله إكسبو رفد يكون خطوة من خطوات كثيرة وجاية، شراكات أجمل بإذن الله وأثر كبير في المجتمع
1: بمشيئة الله. ختاما في دقيقة، لو أردت منك توجيه رسالة لكل طالب لم يخوض تجربة العمل التطوعي بعد، ماذا ستقولين لزملائك وزميلاتك؟
2: أقول لهم جربوا، لا تنتظر تكون عندكم خبرة كبيرة، لا تنتظر يكون عندك وقت كثير، ابدأ بشيء بسيط، شارك فعالية من فعاليات الجامعة الموجودة عندك، ساعد فريق، قدم مهارة عندك، أو حتى أعطي جزء من وقتك لشيء تحس إنه أنت يستاهل، لأن التطوع ما بس أنت تعطي فيه أو تقدم، أنت بعد تتعلم منه وتتعرف على ناس وتكتسب مهارات وتكتشف أشياء في نفسك يمكن كنت ما تعرفها قبل. أنا شخصيا أشوف إن التطوع خلاني أجرب أشياء جديدة، أتحمل مسؤوليات أكثر، وهذا شيء ما كنت أتوقعه من البداية. فإذا عندك طاقة لا تخليها تروح بدون أثر، يمكن خطوة بسيطة منك تسويها اليوم تكون بداية تجربة جديدة وجميلة في حياتك.
1: بمشيئة الله.
2: رفد تقول كل واحد فينا يقدر يعطي وكل واحد فينا يقدر يترك أثر.
1: أحسنتي أحسنتي، بارك الله فيك، كل التحية لك أختي معاثر، شكرا.
2: وجزاكم الله خير على هذه الاستضافة الجميلة والكريمة اليوم، وإن شاء الله نكون بانتظاركم في إكسبو رفد يوم الجمعة تاريخ 18 سبتمبر من الساعة 5 إلى 10 مساء
1: بمشيئة الله. إذن كانت معنا عبر الاتصال الفاضلة مآثر بنت هلال العبري، مسؤولة علاقات عامة في فريق رفد. نطلع فاصل قصير وراجعين لكم في البعد الخامس.

خليك شبابي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: السلام عليكم مرة أخرى مستمعين الأكارم، حياكم الله في البعد الخامس. هذا اللقاء اليومي اللي ناخذكم فيه في أكثر من جانب وأكثر من موضوع وأكثر من محور ومضامين مختلفة، نسعى جاهدين في كل حلقة نقدم شيء يفيدكم وأيضا يقدم لكم المعلومة وتستفيدوا وتستمتعوا أيضا في طريقكم وأنتوا طالعين من جهة العمل أو ربما من المنزل إلى جهة العمل. فنقول لكم دروب السلامة والسهل، الله يحفظكم وين ما تكونوا ويرعاكم، ودائما تظلوا أوفياء للشبيبة في تردداتها في مسقط وجنوب وشمال الباطنة 97.5 وفي ظفار 98.5، وأيضا نطلع عليكم من خلال منصة اليوتيوب ومنصة الإكس، ونذكركم بأرقام الهواتف بإمكانكم تشاركوا إن كان ثمت فكرة معينة لموضوع قادم نناقشه ونستضيف أحد في هذا الجانب. فهذا الرقم متروك لكم 24990000، هذا رقم الاتصال. أما بالنسبة إلى الواتساب 94777975، رقم التواصل الواتساب. أيضا حساباتنا متاحة على الشبيبة، يعني نستحضر موضوع معين ونبدأ نبحث عن ضيف ونطرح الأسئلة وأيضا نجد الإجابة اللي تتمنوا تحصلوا عليها. أعود مرة أخرى إلى طاولة البعد الخامس. اختيار ولاية الجبل الأخضر عاصمة للسياحة الخليجية لعام 2026 ليس كان مجرد لقب سياحي، بل هي فرصة لوضع واحدة من أجمل الوجهات المحلية في سلطنة عمان على خارطة السياحة الخليجية بصورة أكبر. لكن ماذا يحتاج أو تحتاج يحتاج الجبل الأخضر ليستثمر هذه الفرصة وأيضا يعرف العالم بالتجربة الحالية؟ هل هي جاهزة لاستقبال الزوار واستقبال أعداد كبيرة من السياحة مع الحفاظ في الوقت نفسه على الطبيعة، على القرى والهوية المحلية في الجبل الأخضر؟ نناقش ذلك من عين تعرف الجبال ومساراته وتفاصيل تجربته السياحية مع ضيفي هنا في الاستوديو الفاضل علي بن يحيى العمري، المرشد السياحي والمهتم بالمغامرات والأنشطة الجبلية ومؤسس نزل المدرجات المعلقة. أهلا وسهلا فيك أستاذ علي في البعد الخامس.
2: السلام ورحمة الله وبركاته، مساء الخير أخي حفيظ، وأهلا وسهلا فيكم وشكرا جزيلا على الاستضافة، ونتمنى إن شاء الله أن نقدم يعني ولو معلومة بسيطة إن شاء الله.
1: الله يسلمك، وإحنا أول شيء مبسوطين بهذه الزيارة.
2: أهلا وسهلا
1: وبهذا الخبر أن يضع الجبل الأخضر كوجهة سياحية وأن يختارها ضمن مناطق كبيرة واسعة في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2026. فيعني ربما نبدأ في هذا المحور، يعني أنت تعرف الجبل الأخضر جيدا، وكمرشد وممارس للهايك، وعندما سمعت خبر اختيار يعني الجبل الأخضر عاصمة للسياحة الخليجية لعام 2027 عفوا، أول شيء قلت هل يعني هذا يجب أن نعمل عليه من الآن بعد ما تم الإعلان عن هذا الخبر؟ ماذا قلت في داخل نفسك؟ ماذا يجب أن نعمل عليه في الوقت الحالي؟
2: هو أكيد يعني الخبر خبر مفرح، ليس فقط لأهل الجبل الأخضر، الخبر لعمان قاطبة يعني، والجبل الأخضر أنه يحظى بهذا اللقب يعني أكيد أنه يعني في ملفات ترشح وقف أمام أكيد مدن أخرى أو يعني محافظات أخرى في بعض الدول، ولكن يبقى الميزة التنافسية للجبل الأخضر. الجبل الأخضر يعني ثري غني، فيه تنوع كثير، تنوع مناخي، تنوع بيئي، تنوع جيولوجي، إرث إنساني، إرث ثقافي وحرفي، تنوع في يعني الجبل يتفرد من بين تقريبا معظم دول، في بعض المدن في بعض دول الخليج تشارك مثلا تنوع في المحاصيل.
1: صح.
2: وكذلك يعني الجبل الأخضر كذلك ما يميزه، يعني مثلا احنا عندنا في الجانب السياحي تنوع الأنشطة، يعني على سبيل المثال الجبل غني بالكهوف،
1: بالكهوف،
2: فمحبين الكهوف مستكشفين الكهوف، هذا عالم بحد ذاته يعني.
1: نعم.
2: على سبيل المثال يعني.
1: نعم.
2: فأكيد يعني ناهيك عن تجارب الإقامة، يعني تجارب الإقامة في الجبل الأخضر يعني متنوعة وتلبي كل الطموح.
1: نعم.
2: من يبحث عن إقامة فاخرة بطابع معين يحصل عليها، ومن يبحث عن إقامات نوعا ما مختلفة وتقليدية كذلك يجدها. يعني طبعا طبيعي يتبادر إلى ذهن الواحد أنه العمل يجب أن يبدأ من الفور، يعني من فور إعلان الخبر، هذا يفترض أن تتضافر الجهود، وفعلا يعني أحيانا مباشرة تأتيك أفكار، يعني إذا كانت في بعض المبادرات في ذهنك أو بعض الأفكار ربما تقول بأن قد تكون الوقت المناسب يعني أو الفرصة المواتية لظهور أو بروز هذه الأفكار وهذه المبادرات.
1: جميل. طيب خلينا نقول خلال الإعلان الاجتماع العاشر لأصحاب المعالي لأصحاب السعادة والوزراء المسؤولين عن السياحة لدول الخليج العربية، الإعلان كان رسمي عن اختيار ولاية الجبل الأخضر عاصمة للسياحة الخليجية لعام 2027. طيب يعني هل يكفي اليوم عندما نتحدث عن الجبل الأخضر، نتحدث عن الجو البارد، نتحدث عن الورد، نتحدث عن الرمان، نتحدث عن بعض المنتجات مثل زيت الزيتون أو مشتقات هذه المنتجات، هل هذا كافي أم إحنا أيضا نبيع التجربة، نتحدث عن التجارب التي يمكن أن تجعل السائح الخليجي يقيم يومين 3 أيام بدل الزيارة لمدة ساعات محدودة؟
2: هو شوف أخي حفيظ، يعني في اليوم أصبحت في عالم السياحة.
1: نعم.
2: سياحة التجربة هي السياحة التي يبحث عنها السائح.
1: ماذا نقصد هنا بسياحة التجربة؟
2: سياحة التجربة إنك أنت كم قدر تستطيع أن تخلي السائح يمكث معك مثل ما تفضلت يعني. تمام. هذا جانب. الجانب الآخر في بعض التجارب ترسخ في ذهن الواحد وتكون فيها قابلية للتكرار، يعني ممكن أن يعيدها، ممكن أن يعيدها، يعني في تجارب ممكن تنعاد يعني.
1: نعم.
2: فهي فعلا اليوم سياحة التجربة عالميا وليس فقط خليجيا.
1: نعم.
2: هي اللي يفترض أنك تشتغل عليها، مثل ما كيف تبقى السائح عندك ليلة ليلتين
1: ثلاثة، وهذا أصعب شيء.
2: طبعا أصعب شيء يعني، ولكن أنا مثل ما قلت لك سابقا يعني تنوع في الجبل الأخضر يعطيك المساحة أنك تشتغل على هذا الجوانب.
1: تنوع،
2: تنوع.
1: أيوة.
2: يعني الجبل الأخضر ثري بالتنوع اللي يمكنك أنت أو يهلك أنك أنت تخلق للسائح تجارب متنوعة تخليه يجلس معك أكثر فترة ممكن.
1: زين، ماذا يتضمن هذا التنوع؟
2: أنا ذكرت سابقا يعني عندنا تنوع مناخي، عندنا يعني تنوع المناخ. طبعا الجبل متفرد بالمناخ، سواء على فكرة يعني قد يعتقد البعض فقط صيفا.
1: نعم.
2: لكون إنه والله الجبل شوي أبرد عن مدن الساحل والمدن في السهل وكذا يعني، لا لا لا، حتى جو الشتاء الجو البارد في الجبل يعتبر شيء مميز، في ناس تبحث عن هذا الجو، وفي بعض الأنشطة أكثر تتناسب مع هذا الجو ترى، يعني ما بالضرورة كل أنشطة تكون تتناسب مع فترة الصيف.
1: نعم.
2: لا، في أنشطة تتناسب مع فترة الشتاء ومع برودة الشتاء.
1: نعم.
2: بيئيا مثلا الجبل الأخضر غني ثري بالتنوع البيئي، يعني انك تتجول في بيئة الجبل الأخضر سواء على الأقدام او يعني الآن ممكن عندك تجربة اللي هو الدراجات الجبلية اللي هو الماونتن بايك يعني.
1: نعم.
2: كذلك استكشاف البيئة المحيطة، التنوع النباتي، هذا بحد ذاته تجربة.
1: جميل.
2: يعني الناس ما تجد كل في نباتات في الجبل الأخضر الناس ما تعرفها حتى. فاستكشاف هذه النباتات مثلا وهذه الأشجار المعمرة هذا بحد ذاته تجربة. مثل ما قلت لك مسارات المشي الجبلي كثيرة جدا ومتباينة ومتنوعة تتناسب مع كل المستويات. يعني الناس اللي تحب مثلا تعمل مشي خفيف ممكن في مسارات تناسب ذلك. الناس اللي يحبوا اللي هو المشي الصعب مثلا أو ساعات طويلة في مسارات مشي جميلة موجودة. الكهوف عالم لمحبين الكهوف وحتى المهتمين. يعني في ناس تحب

0: فرق أو شركات مختصين ومرخصين بإمكانهم يمارسوا هذا النوع من النشاط.
1: طيب أستاذ علي، عندما نتحدث عن السائح الخليجي، أنا هنا أتحدث أيضا عن العائلة الخليجية، أتحدث عن هل المنتج الموجود حاليا في الجبل الأخضر كافي ليلبي طموحات الزوار من خارج سلطنة عمان لمختلف أيضا اهتماماتهم السياحية؟ هل فعلا احنا قادرين ان نوفر فعلا اجواء قريبه من تطلعات السائح الخليجي
0: في جزء معين؟ نعم، يعني في بعض انواع التجارب السياحيه وبعض المغامرات تتناسب مع العوائل، لكن اعتقد انه فعلا احنا محتاجين الى بعض الإضافات، خصوصا يعني لما نتكلم عن العائلة ننظر إلى
1: مختلف المستويات العمرية، أيوة،
0: خصوصا يعني خصوصا صحيح. خصوصا صحيح. شوية نفتقر إلى هذا، يعني الفعاليات أو المناشط اللي تشغل الطفل ربما تكون قليلة، يعني أما بالنسبة للكبار يعني في لهم تجارب كثيرة يعني ممكن يمارسوها، بس على مستوى الطفل احنا محتاجين الكثير، يعني
1: جميل،
0: محتاجين الكثير.
1: ممتاز. طيب مسارات الهايكينج يعني الآن تعتبر كنز سياحي، بحكم خبرتك في هذا المجال، هل فعلا احنا استثمرنا هذه المسارات الحقيقية في الجبل الأخضر سياحيا كما ينبغي أن يكون؟
0: أنا وجهة نظري الشخصية في عمان وليس في الجبل الأخضر غير مستثمرة بشكل صحيح أو غير مفعلة بالشكل السليم، يعني لذلك غالبا ما نجد أنه معظم المسارات السياحية أو مسارات المشي، يعني ناهيك عن موضوع المخلفات اللي يرميوها الناس اللي تمشي، هذا أصبح مثل كأنه شيء عادي، يعني يعني أحيانا يعني ما أعرف إيش أقول، ممكن أقول كلمة التعدي أحيانا على بعض مثلا الأشجار، البعض من السواح يعني تجدهم يحطوا كتابات على بعض الصخور وغيره وكذا، يعني هذا إطلاقا ما يتناسب، يعني أعتقد يعني عملية التقنين أو عملية التنظيم لابد من أن تكون عملية تنظيم لاستخدام هذه المسارات لابد.
1: طيب أعود إلى هذه المسارات، يعني أعتقد المسارات هل تماما مهيئة مثل ما يجب أم ينقصنا بعض أحيانا تنظيم، ينقصنا بعض الإرشادات، تصنيف، سلامة أيضا وخدمات المعدات حتى تصبح منتجا سياحيا متكاملا من رأيك، أم وصلنا إلى مرحلة متقدمة في هذا الجانب؟
0: شوف أخي حفيظ، يعني في جوانب معينة مثلا تحديد المسارات، تعليم المسارات،
1: تنظيم،
0: يعني هذا جيد وموجود وفي لوائح توضح لك، يعني احنا عندنا مثلا في عمان بشكل عام مثلا في يعني كل المسارات لها كود معين، يعني المسارات لها كود معين، هذا انت تكون عارف رمز او كود المسار اللي رايح اللي تريد تسويه، ممكن تبحث وتحصل على معلومات اطواله، مدى الصعوبه، وحتى رسم، يوجد رسم يعني على الخريطه، في لوائح دائما منشوره على مداخل او بدايات المسارات، موجود، هذا جانب موجود. الجانب الاخر اللي انت تحدثت عنه اللي هو مثلا التهيئه والسلامه وغيره، احنا دائما ننصح انك اذا لم تكن يعني مهيئ لي او من مختص في انك تقوم بالمشي الجبلي، يستحسن دائما انك تكون تروح عن طريق مرشدين مرخصين او عن طريق شركات مرخصه، لان هذه الجوانب هم يهتموا بهذا الجانب، جانب السلامه، جانب يعني معرفه المسار بشكل دقيق، وكذلك يعني حتى من مهارات يعني المرشدين السياحيين يقدر انه يتعامل مع الحاله وتحديد قدره الحاله على متى يحتاج

0: يرتاح بيكمل وإلى آخر يعني. فهو احنا أنا أنصح إنه الأفضل دائما الاستعانة بشركات مختصة أو مرشدين مرخصين. أضف إلى ذلك يعني احنا لما نجي على المسارات وتهيئتها يعني حقيقة في جهود يعني لمجموعة من الشباب عندنا في الجبل قاموا بتهيئة بعض المسارات القديمة وتأمينها وعمل إجراءات سلامة عليها أو حواجز سلامة وغيرها يعني، وهذه بجهود مجتمعية. هذا نفس شيء جانب يعني الناس مهتمين فيه.
1: جميل. طيب لو طلبت منك في هذه اللحظة اختيار 3 تجارب تقول أنها يجب أن تكون ضمن البرنامج الرسمي لأي زائر إلى الجبل الأخضر في عام 2027، ماذا ستختار؟
0: أول شيء أختار له أنه يجي في واحدة من تجارب المواسم. طبعا إحنا الجبل ثري بالمواسم، فممكن يجي في موسم الورد أو ممكن يجي في موسم الحصاد. أنا أسميه موسم الحصاد، تكون فيه فواكه متعددة بين شهر يونيو إلى منتصف أغسطس، أو ممكن يجي في موسم الرمان. فعموما يعني يختار أحد مواسم أو موسم حصاد الزيتون. فواحدة تكون تجربة حصاد. التجربة الثانية من خلال يعني تجربة مشاهدة النجوم.
1: 3 تجارب أقصد.
0: أوكي، تجربة مشاهدة النجوم.
1: طيب
0: حاجة مختلفة يعني. تمام. وممكن يختار تجربة مغامرة، فيا فيراتا، زيبلاين، مع مسار هايك يكون يعني حسب القدرة يعني. فهذه يقدر يكون أو يشوف أشياء مختلفة.
1: هذا بالنسبة للتجربة الثالثة.
0: التجربة الثالثة وممكن تكون أحيانا في تجربة يعني ممكن نضيف تجربة رابعة وهذه أسهل، تجربة الأكل المحلي.
1: حلو حلو.
0: تجربة لأن
1: في مطاعم شعبية كافية.
0: احنا ما نقدمها في مطاعم،
1: تقدمها
0: هذا تقدم في النزل. احنا نقدمها ولكن احيانا نقدمها بشكل اوسع يستضاف من قبل اسره يعني.
1: حلو.
0: في عيش تجربه كامله.
1: ممتاز جدا. ايضا كونك ايضا مؤسس نزل المدرجات المعلقه، كيف جاتك هذه الفكره وخطرت في بالك انك تقدم شيء يعني يحمل هذا الاسم؟
0: نزل المدرجات المعلقة، أنا حقيقة يعني بدأت في مجال السياحة من سنوات طويلة يعني من 2009 يعني. كنت أيامها بعد أن أشتغل في القطاع الحكومي، لكن كنت أشتغل في السياحة متى ما سمحت الفرصة. فنتيجة يعني هذه السنوات وتجارب وتعامل مع السواح، فوجدت أنه السائح يعني دائما يبحث عن شيء مختلف.
1: نعم.
0: يعني الفندق الفاخر هذا المكعب الأسمنتي هذا يحصله في كل مكان في العالم يعني، مهما كان صح إطلالة أو يعني درجة الرفاهية أو الفخامة، لكن في أشياء كثيرة تكون متشابهة بين هذه. فهذه تجربة ممكن يحصل عليها في أي مكان يعني، لكن إنه يحصل على تجربة إقامة في مثلا في الجبل الأخضر، في قرية صغيرة، في بيت أثري يعني عمر هذا البيوت مئات السنين وترمم بذات التصميم والطابع القديم وباستخدام المواد الأساسية المستخدمة من بيئة المكان، هذه طبيعي تكون تجربة مختلفة يعني. أضفنا لها طبعا إن احنا اخترنا الاسم مرتبط بمكان وجود النزل، كونه في القرية أصلا هي بيوتها مبنية على مستويات الجبل بشكل عام ومواجهة للمدرجات الزراعية في الجبل الأخضر. طبعا المدرجات الزراعية هي الأبرز والأشهر في الجبل الأخضر، وهي إرث إنساني كيف بنيت وطريقة بنائها وإلى آخر.
1: جميل. طيب خلينا نتحدث شوية بأكثر عملي يكون الجانب واقعي أكثر. تجربة الزائر قبل زيادة العدد اللي احنا نحتاجها في عام 2027 مثلا، عندما نتحدث عن جذب أقصى عدد من الزوار الخليجيين وغير الخليجيين، احنا محتاجين مواقف إضافية للسيارات، طرق، محتاجين دورات مياه، محتاجين لوحات إرشادية، نقاط توقف وخدمات خاصة في الصعود احيانا في عمليه النزول من خلال تجربتك اليوميه وجودك دائما في الجبل الاخضر استاذ علي، اين توجد خلينا نقول الفجوات اللي تشعر انها اكثر الحاحا حيث ان احنا نطمح لتقديم تجربه مميزه؟
0: اكيد، وتبرز لا تبرز الجبل الاخضر فقط، انا مثل ما قلت
1: أحسنت.
0: في الاخر هي تبرز عمان.
1: احسنت،
0: يعني خدمه موجوده في الجبل الاخضر تنعكس على عمان.
1: احسنت،
0: قصور في مكان ما ينعكس، والله انا رحت أحسنت. عمان ما يمكن ما يجيب القريه او المدينه او اللي زار، انما حيعكس ذلك على عمان
1: بالضبط.
0: فطالما انك انت طرقت هذا الباب يعني انا ربما انا اتحدث حقيقه يعني كل الجوانب اللي انت ذكرتها الان حقيقه كلها جوانب محتاجه الى اعاده نظر وبشكل سريع.
1: احسنت،
0: وبشكل سريع. انا لا اعلم هل فعلا يعني عندما قدم الملف في المقابل او الموازي هل هذا مدروس، متى سنبدا نعمل على هذا، لان كل الجوانب اللي انت ذكرتها للاسف كلها محتاجه معالجه، ومعالجه بعض الاشياء من الصفره.
1: حلو، ممتاز، هذا اللي انا اريد اسمع اليوم
0: فعلا. بعض الجوانب اللي انت تتكلم عنها محتاج انك تعالجها من الصفر. يعني في مواقع سياحيه محتاجه دورات، ما فيها دورات مياه وتقول انت محتاج ترفع كفاءتها، لا، انت محتاج تسوي فيها دورات مياه. على سبيل المثال كرمك الله، فهمت كيف؟ موضوع المواقف موضوع شائك جدا جدا جدا، موضوع شائك ومزعج، لأنك أنت ومن خلال تجربتي ومعايشتي يعني شخص جاي يعيش تجربة جميلة، من يجي يشوف أجمل من الورد، لكن هو راجع في في في في في ربع المسافة يكاد إنه يلعن الورد. وليش جاي يشوف الورد؟ لأنه واقف على بعد كيلوين،
1: صحيح،
0: وبعد محتاج يمشي هذا الكيلوين وخلاص متعب،
1: ما تعرف إذا عنده أسرة وعنده أطفال وعنده.
0: فموضوع المواقف موضوع كذلك يعني محتاج إلى
1: النظر فيها،
0: النظر ونظر والتفكير. أنت ما موجود في المكان اللي تتحدث عنه. جميل. محصور الأراضي، طبيعة طيبوغرافية، يعني ما أنت ما تعطيك الأريحية أنك تشتغل كيف ما تريد.
1: إيش رأيك نستكمل حديثنا في هذا النقطة بالتحديد، لأن عندي بعض الأسئلة وربما أيضا ننتظر منك تعليق. نطلع فاصل قصير وبعدها إن شاء الله راجعين في البعد الخامس، ابقوا معنا.

0: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا الأكارم، ونرحب بكل اللي تابعنا الآن في هذه اللحظات، ونقول لكم الله يحفظكم ويرعاكم، وعسى إن شاء الله نكون قريبين من ذائقتكم ومنكم، ونلبي أيضا تطلعاتكم من خلال مناقشة العديد من الجوانب. وعندما نتحدث بالتحديد عن اختيار ولاية الجبل الأخضر عاصمة للسياحة الخليجية لعام 2027، احنا ايضا نقف عند بعض الجوانب، الأبعاد، الأسئلة اللي نطرحها لابن المكان، ويتحدث ايضا عن تجربته في جانب المغامرات وفي جانب الإرشاد وفي جانب الهايك، الفاضل يحيى علي بن يحيى العمري، وهو ايضا مهتم بهذا الجانب والمغامرات والأنشطة الجبلية ومؤسس نزل المدرجات المعلقة. حياك الله من جديد استاذ علي.
2: حياك
1: الله، اهلا وسهلا فيك. ووقفنا عند كثير نقطة بالنسبة لكثير من ربما ايضا الاولى هم ابناء الولاية، ولاية الجبل الأخضر، ان يشعروا انه احنا محتاجين العام القادم بما انها اصبحت عاصمة للسياحة الخليجية ان نشوف هذا الشيء، نحل هذه المشكلة، نعزز من جانب معين بحيث ان التجربة السياحية القادمة تكون اكثر نجاح. احنا واجزم ان اذا فشل جانب معين هذا ينعكس على كل اكيد بقية المحافظات وينعكس على اسم البلد، ولكن عندما نتحدث نتيجة ملاحظات، نتيجة استماع من زوار، نتيجة أيضا قربكم من المكان وتجربتكم الجبلية السياحية ونزل أيضا تستقطب عدد كبير من الزوار العمانيين وغير العمانيين، احنا وقفنا عند بعض النقاط، تحدثنا عن الطرق، تحدثنا عن دورات المياه وانت بكرامة، عن اللوحات الإرشادية، هل هي فعلا واضحة تفي بالغرض، عن بعض الخدمات، وهذا أنا أتحدث كونك أيضا قريب من هذه المهنة وهذا العمل، وذكرت أنت بعض النقاط من حيث أظن توقفت عند اللوحات الإرشادية. كيف
2: هو شيف أخي حفيظ بشكل عام؟ أنا أتمنى أن يكون 2027 هو المسرع، يكون عامل تسريع لهذه الخدمات، لأن الجبل الأخضر من أصله هو وجهة.
1: صحيح، مع انخفاض درجة الحرارة طول السنة
2: الجبل الأخضر وجهة أساسية سياحية، سواء في السياحة الشتوية
1: أحسنت
2: أو في سياحة الصيف، فهذه نقص الخدمات هذا أو عدم وجود هذه الخدمات، هذه تراكمات. احنا نتمنى، أنا أمنيتي أن 2027 يسرع، هذا ما شيء جديد، ما فقط لأجل 2027، لأجل 2040.
1: حلو،
2: هم ينظروا الآن إلى 2040، إذا نحن محتاجين نشتغل، فعسى أن يكون 2027 محرك. فمثل ما أسلف لك سابقا، موضوع المواقف موضوع شائك، لابد من إيجاد أماكن جميل تخصص كمواقف. وعلى فكرة أنا أؤكد لك عملية نقل السواح، تشغيل عملية نقل السواح من هذه المواقف إلى المواقع السياحية جاهزين.
1: طيب
2: احنا كقطاع خاص نسمي نفسنا او مؤسسات صغيره متوسطه، احنا جاهزين، لكن اليوم السائح اصلا هنا يوقف.
1: زين، هل هناك استاذ علي مواقع في الجبل اصبحت تعاني بالفعل من ضغط الزوار في عدد من المواسم طوال السنه؟ كيف يمكن توزيع مثلا الحركه على قرى، على مسارات ومواقع جديده، بدل التركيز تركيز الجميع على نقاط محدودة في الجبل الأخضر؟
2: عوامل الجذب، ممكن توزع عوامل الجذب على نقاط معينة، وبالتالي يتوزع عدد السواح، يتوزع عدد الزوار بشكل صحيح.
1: نعم،
2: بين هذه الأماكن طبيعي الضغط يتوزع. لنا مثال، مثلا أنا

0: كل اسبوع
1: ويتكرر هذا الامر.
0: مشكلة المواقف قائمة.
1: وأي مثلا أجازات نفس الشيء؟
0: أنا أكلمك عن إجازة نهاية الأسبوع العادية الاعتيادية. موضوع الإجازات الرسمية، موضوع العطل، موضوع المواسم الاستثنائية، عاد هذاك موضوع خارج السيطرة يعني.
1: نعم
0: خارج السيطرة. فبالتالي إيجاد أو تخصيص أراضي وأماكن لعمل مواقف عامة هذا أمر حتمي. وشخصيا من أكثر من سنة ونص طرحنا هذا الموضوع وقدمنا مبادرة وقدمنا مقترح، ولكن للأسف يعني للأسف ما وجدنا التجاوب اللي كنا نتمنى.
1: طيب ذكرتني بفكرة معينة أستاذ علي، مثلا في ظفار الآن تابعنا في موسم الخريف مشروع الغارف، تجربة يعني قطف الفراولة وتدفع رسوم وتشوف كل اللي أمامك وتخوض تجربة جديدة، وهم الشباب هيئوا البيئة المناسبة للفراولة. إذا جينا نحول هذه المزارع والورد، الرمان، العسل، الأفلاج، المدرجات الزراعية من أشياء فقط الناس تشاهدها إلى أن تصبح تجارب يعيشها ويدفع مقابلها ويستفيد منها المجتمع المحلي هناك في الجبل الأخضر.
0: أخي حفيظ، في بعض المحاصيل اليوم أصبحت واقع، هي أصبحت تجربة، وخير دليل تجربة الورد خصوصا ما شاهدناه، بدأ من 3 مواسم لكن ما شاهدناه هذا العام 2026 أبريل يعني قدمت التجربة بصورة أكثر تنظيما عن السنوات السابقة، وكل ذلك يعني الأثر يرجع إلى أصحاب المصانع، أصحاب المزارع، هم اللي أوجدوا هذا النوع من التنظيم. فبالنسبة للتجارب الأخرى اللي انت ذكرتها، كل شيء ممكن يتحول إلى تجارب مثل ما تفضلت، يعني هو المدرجات الزراعية اليوم يشوفها بس
1: صح،
0: يشوفها كمدرج زراعي ويمكن 70% ميت لأن ماي لماي ما في ماي، عندنا مشكلة في نقص المياه، لكن لو وجد مثلا حلول
1: صحيح
0: لمشكلة نقص المياه، أنا أكد لك أن الناس رايحة تزرع، والناس اليوم ممكن تتوجه يعني إلى الزراعة
1: حتى الأفلاج
0: ممكن الناس تتوجه إلى الزراعة يعني الحديثة وإلى الزراعة التخصصية، بحيث أن تأخذ الناس يعني في تجارب، مثلا على سبيل المثال في يعني جزء معين يكون متخصص في زراعة فاكهة معينة،
1: الرمان
0: أو لا، ممكن نجيب مثل ما تفضل يعني الفراولة ما كانت موجودة في عمان،
1: صحيح
0: شيء
1: صحيح
0: جديد
1: صحيح
0: صح ولا لا، ممكن نجيب نستقطب أي نوع فاكهة
1: حلو
0: يمكن موجود سابقا لكن موجود للاستخدام، ممكن نحن اليوم نخلق منها تجربة
1: حلو.
0: في بعض الأخوة عندهم مزارع خاصة مثلا، في عرف مثلا تجربة التين، قطف التين موجودة لكن ممكن نخلقها في المدرجات، فنخلي المدرجات حية، مش بس حية بالزراعة، حية إن الناس تمشي لها تشوفها جميل. تعرف كيف الناس تطلع وتنزل معاناتها، حتى نعرف إن قيمة الثمر هذا، الناس تقول لك والله الشيء الفلاني غالي، ما كل شيء يوقف بالساهل يعني، في شيء أحيانا يكون مكلف، في تعب، في في في لذة يعني، حتى يوم تأكله بتعب يكون إلى لذة مثلا يعني.
1: طيب هل أهل الجبل هم فعلا في قلب هذا المشروع مثلا؟ كيف نضمن أن يكون المواطن العادي وكذلك المزارع وصاحب النزل والأسرة المنتجة والمؤسسات الصغيرة المتوسطة هناك يعني هم المستفيدين الأكبر من هذا الزخم السياحي لعام 2027، لا مجرد فقط أنهم يتفرجوا على أن تكون فعلا أن يكون فعلا جبل أخضر عاصمة للسياحة الخليجية؟ إيش اللي يضمن أنه فعلا المواطن العادي أيضا يكون شريك في هذا النجاح والفائدة؟
0: أنا مثل ما قلت لك أخي حفيظ، يعني قدوم السائح هو اللي يعكس الأثر، يعكس الأثر على المجتمع. أنا أعطيك تجربة بسيطة، نحن مثلا في نزل المدرجات المعلقة، نحن نقدم تجربة إقامة وليس يعني تجربة إقامة وليس مكان إقامة فندق عادي تجي وتفتح وتنام وتمشي، لا احنا نقدم تجربة
1: متكاملة،
0: تجربة متكاملة. من خلال هذا التجربة مثال بسيط، احنا نقدم يعني تكلفة الإقامة تشمل وجبتين، هذه الوجبات تعد من قبل 4 أسر.
1: أوه.
0: إذن الأثر هنا
1: جميل.
0: الأثر هنا امتد إلى

0: تصير منتجة.
1: تصير منتجة، صارت شريكة تستفيد من هذا السايه
0: الى جانب المؤسسات الصغيره.
1: اذا جانب نعم طبعا في عندنا مؤسسات مثلا خدمات الغسيل غيره، نشتغل مع اخواننا الشباب موجودين في القبل يعني، فهناك الاثر يمتد. احنا محتاجين ان نهيئ يعني، خلينا نكون صريحين كحكومه عليش انش تهيئ البنى وتشجع الناس انها تشتغل، تقدم منتجات، تشتغل مع المجتمع المحلي كذا، مثل ما يقال الخير يعم. لكن أنا كحكومة مطالب إنك تهيئ البيئة المناسبة والبنى المناسبة، وفي ذات الوقت بما يخلق توازن. توازن ترى مهم، أنت تتعامل مع قرى، أنت تتعامل مع مزارعين، أنت تتعامل مع أصحاب ماشية مراعي، هذا نفس شيء مهم يعني، ما ننفتح على جانب أو نقدم على عمل أمر معين ويسبب أصلا ضرر على
0: ونتعدى أيضا على البيئة
1: طبعا طبعا. فلا بد من التوازن كذلك يعني. أنا أقول دائما السياحة توازن
0: جميل
1: يعني، طيب. تحفظ حق السائح، تحقق العائد، وتحفظ حق المجتمع.
0: وهذا اللي كان في بالي، مثلا زيادة اليوم النزل والمقاهي وعدد كبير منها ينتشر بشكل قد يكون البعض يرى أنه لا حاجة لهذه الكثرة من هذا النوع. المشروعات السياحية اللي تمتد، أين يجب أن نضع الخط الأحمر مثل ما تفضل في حديثك، حتى لا يتحول التطوير إلى تشويه للطابع الطبيعي، للطابع العمراني، للجبل الأخضر؟
1: طبعا هو يكون ما نصل إلى عوامل الجذب الأساسية
0: اللي هي،
1: أنا أعتقد مثلا عامل الجذب في الصيف إيش؟
2: طقس.
1: إذن يجب أن يكون العمل واضح يعني، ما نجلس نعمل على توسع غير مدروس، بالتالي هذا التوسع ترى رايح يكون إلى أثر، هذا الأثر رايح يؤثر على الطقس وعلى المناخ، بالتالي أنت فقدت الميزة الأساسية.
0: أحسنت.
1: إذن أنا ما سويت شيء، أنا وقعت كذا نقطة الصفر خلاص، بكرة ما حد يجيني وأنا عملت واستثمرت وعملت بنى والناس استثمرت مباني وغيره وغيره، لكن أنا فقدت عامل الجذب الرئيسي. فعلى سبيل المثال يعني، هذا يجب أن يكون في توازن يعني، أنك أنت تحافظ على عوامل الجذب الرئيسية. كذلك ما أجي أعمل مثلا أنشطة في المدرجات السياحية، عفوا في المدرجات الزراعية، بما يفقدها أصلا جماليتها ويعني رسالتها الأصلية اللي هي زراعة يعني، هذا نفس شيء مهم يعني. فالتوازن
0: أمر مهم. طيب الزياد اليوم عالميا شعبية الهايكينج، وهذا يجذب أحيانا عدد كبير وأحيانا قد يجذب أشخاص قليلين عندهم الخبرة، لكن محبي الهايكينج أكيد هم بعدد كثر. لكن إيش الأخطاء اللي من خلال تجربتك لاحظتها لدى بعض الزوار؟ هل نحتاج إلى تنظيم أكبر للمسارات وتهيئة المرشدين بشكل أفضل، ومستويات أيضا الصعوبة وآلية الإنقاذ نفس الشيء؟
1: حقيقة بالنسبة للمشي ومسارات المشي، أنا أعتقد أنه معظم الإشكاليات ما تكون في الناس اللي يتبعوا مثلا طرق الأسلم يعني. هنا أنا أقصد مثلا اللي يجي عن طريق مرشد سياحي أو عن طريق شركة مرخصة.
0: نعم،
1: هذا دائما تكون تجربته، تأكد، أنا أقول لك من خلال تجربتي، تأكد أن تجربته تكون ما ممتازة فوق الممتازة.
0: إذا
1: كان تبع عن طريق شركة مرخصة أو مع مرشد سياحي مختص، تجربته أكيد
0: لا يمكن أنساها. نعم،
1: تجربة مميزة لأنه رايح يستمتع وما رايح يفقد أشياء كثيرة فيها يعني. تطرقت لموضوع الإنقاذ، موضوع الإنقاذ حقيقة معنا أنا أشوف في عمان عندنا جيد حتى على المستوى الرسمي يعني، تجاوب سريع وتهيئة المرشدين. ربما هذه أنا أنصح أخواني المرشدين يعني، هي دورات موجودة، دخول هذه الدورات تكتسب مهارات وتتعلم مهارات أصلا تخدمك في عملك يعني، تنعكس على أسلوبك، على طريق أدائك. فأنا أنصح الأخوة المرشدين اللي ما عندهم تراخيص أنهم يسعوا ويجتهدوا أنهم، وهي دورات بسيطة يعني، ممكن أي حد يعني، ما شيء يعني معقد كثير.
0: طيب إذا جينا ننتقل إلى جانب السياحة والاستدامة، هنا أقصد الجبل الأخضر بطبيعته بيئة حساسة، مش مساحة مفتوحة يعني بلا حدود مثل بعض المناطق، خصوصية المكان نفس الشيء. كيف يمكن مثل ما تفضلت وأكدت أن نحدد التوازن بين زيادة الزوار والمحافظة على المكان نفسه؟ هل يمكن أن نصل في يوم الأيام إلى مرحلة نحتاج فيها بعض المواقع إلى تنظيم الأعداد أو الحجز المسبق؟ هل تعتقد هذا الأمر سيحسن من تجربة الزائر؟
1: أنا بناء على ما تطرقت يعني وحساسية
0: البيئة،
1: أعتقد أنه ما نوصل إلى ويجب أن نصل إلى ذلك.
0: ليش مهم؟
1: من واقع تجربة يعني ومن ما عايشناه، يعني قبل فترة من زمنية كان صعود الجبل مقنن.
0: الآن سيارة الكهرباء يحتصلون يعني.
1: قبل فترة زمنية كان مقنن.
0: صحيح.
1: لأهالي الجبل الأخضر أو إذا كان عندك ضيوف في إجراء معين تعمله وتجيب ضيوفك وإلى آخر يعني. بعد هذه صار الجبل مفتوح يعني. ففعلا يعني هذا الأثر الانفتاح فتح
0: السياحة بهذا
1: الشكل أصبحت الناس طبعا تزور، ومثل ما تفضلنا منطقة جاذبة في الصيف مثلا، أنت تهرب من 47 من 45 تجي يعني الأعلى إلى 33 درجة 34 يعني
0: في فرق،
1: في فرق طبعا تمام. فبالتالي هذا طبيعي الناس هتيجي بعدد
0: تهرب من الحر إلى المكان أقل،
1: تجيب أعداد كبيرة وغيرها يعني. فهذا إحنا كم ناس عشنا وربينا في الجبل إلى أثر مع انفتاح أنك اليوم السيارة الكهرباء تصعد. لو صار أن يعني أصبحت السياحة مفتوحة،
0: خدمة التوصيل نفس الشيء اللي يوفروا أيضا خدمة النقل من وإلى
1: زادت، فبالتالي
0: الوصول أصبح سهل وزادت فعلا
1: زياد الأعداد،
0: نشاط سياحي
1: زياد الأعداد، زياد المنشآت، زياد ازدياد الحركة بشكل عام. أكيد هذا راح ينعكس على فأنا أعتقد أنه في
0: تنظيم محتاجين تنظيم الأعداد
1: تنظيم لابد
0: حجوزات مسبقة،
1: ويجب دراسة، يجب أن يتم دراسته، يتوافق دراسته من الآن، يتم دراسة هذه الزيادات وإيش الأثر. أنا أعتقد الله أعلم، من ما أظن أنه يقاس الأثر يعني خلال السنوات الماضية، ما أظن أن يتم قياس أثر ازدياد عدد السواح. فقط نتكلم عن أرقام، كذا 100,000 كذا مليون زاروا، طيب إيش الأثر؟ إيش الأثر البيئي؟ إيش الأثر على المناخ؟
0: عن مثلا تدشين الفعلي لمشروع جبل العالي كيف راح يخدم السياحة؟
1: هذا موضوع آخر يعني. نعم. أيوة موضوع آخر يعني. فبالتالي موضوع يعني دراسة الأثر من ازدياد السياح هذا اليوم يجب أنه يشتغل عليه يعني، ويتم يفترض كان يدرس من سنوات سابقة. أتمنى أنه يتم دراسته يعني، ما ننظر فقط أنه والله إحنا نريد عدد زيادة.
0: طيب نحن في 2027 أن تصبح أن يصبح الجبل الأخضر عاصمة للسياحة الخليجية في هذا العام القادم بمشيئة الله، هل نحن أمام بداية أم غاية؟ أقصد إيش اللي يجب أن يحدث خلال العام القادم بمشيئة الله حتى نقول في نهاية العام أن فعلا أن النجاح لم يكن فقط في عدد الزوار اللي دخلوا الجبل الأخضر، وإنما في بناء وجهة سياحية أفضل وأجمل.
1: أتمنى ذلك مثل ما تفضلت، ما ننظر كما يدخلوا الجبل الأخضر، إنما ننظر مثلا خلال هذا العام كم حسننا في مستوى الخدمات اللي تخدم هذا الزائر، كم جددنا في أعداد التجارب أو في أنواع التجارب، بحيث أنها هي هذا اللي نحن حنستديمها. الرقم هذا يجيك في سنة ويمكن السنة اللي بعدها ما يجيك.
0: صح.
1: بينما نحن محتاجين إيش إحنا نأسس، إيش نسوي خلال هذا العام بحيث أنه يبقى لنا إلى ما نقول إلى ما لنهاية يعني، سواء كبنى تحتية أو كبرامج كتجارب. أتمنى أن يكون فرصة لخلق تجارب جديدة تقدم للسائح ويكون فيها فرصة استدامة.
0: جميل. بحكم أنك صاحب تجربة ميدانية وتعرف تفاصيل الجبل الأخضر أكثر من يعني الأشخاص القادمين إلى هذه المنطقة أو اللي يزورها بشكل مستمر، تخيل أستاذ علي أن التقينا فيك في نهاية 2027 وسألتك هذا السؤال، هل نجح الجبل الأخضر فعلا كعاصمة للسياحة الخليجية؟ إيش ثلاث أشياء في اعتقادك يجب أن نراها على أرض الواقع حتى يمكن أن نقول نعم نجحنا؟
1: حسنا في مستوى الخدمات التي تخدم السائح،
0: تحسين الخدمات
1: فعلا انه قدرنا نخلق تجارب جديدة للسائح، ومثل ما سلفت لك في الرد السابق انه هذه التجارب ما تكون تجارب لسنة، تجارب مستدامة.
0: حلو.
1: هذا اللي يعني هذا معيار لي اعتقد للنجاح، مدى الأثر اللي تركته هذه العاملين اللي تحدثنا عنهن على المجتمع المحلي.
0: نعم.
1: وفي المقابل حافظنا على عملنا توازن للحفاظ على الجانب البيئي ونقدر نقول القروي يعني.
0: جميل. يعني. طيب بعيد عن موضوع الأرقام والألقاب، إيش التجربة اللي ودك وتتمنى أن يعيشها السائح في الجبل الأخضر عشان إذا رجع إلى بلده يقول هذه التجربة لا يمكن أن أعيشها إلا في سلطنة عمان بالتحديد في الجبل الأخضر؟ إيش اللي ودك أنه يصبح فعلا حقيقي، حتى لو رسمنا ورفعنا سقف طموحاتنا، ودك أن الزائر لما يزور الجبل الأخضر يعود إلى بلده ويتذكر أنه أنا فعلا ما برح أعيش مثل التجربة إلا هنا في الجبل الأخضر في سلطنة عمان،
1: أنه يعيش تجربة حقيقية يعايش من خلالها المجتمع المحلي ويشوف فيها شيء مختلف فعلا هو جاي يشوفه ما موجود في بيئته أو ما موجود في مكانه، بحيث أن هذه تبقي أثر في
0: ذاكرته
1: يعني مخيلته. ولو بحث عنها بهذا أو إحنا قدرنا إن نوصل لي إياها بهذا الشكل، أنا أعتقد إن هذه هي التجربة، هذه اللي تبقى يعني ما ممكن أحصرها في أنشطة، أقدر أعتبرها تجربة متكاملة حتى لو كانت في نص يوم. نقدر أحيانا نرسخ تجربة معينة إن الشخص نقول له ارجع أو خلي حد ثاني يرجع، فهذا يعتمد نفس الشيء علينا نحن كرواد أو كصناع في قطاع السياحة.
0: جميل. وأعتقد نفس الشيء إخواننا مستفيدين، سواء كان اللي يستفيدوا من منتجات الورد، من منتجات الفواكه، الرمان، العسل وغيرها من المنتجات الأخرى، وراح ينشط أكيد الجانب الاقتصادي عندما تزداد الحركة السياحية وينعكس على أثره داخليا، ونشوف هذا على السوق، الازدحام في الأسواق والمطاعم الكافيهات اللي يشغلوها شباب عمانيين، أكيد راح يكون له أثر كبير هذا الجانب.
1: أمر طبيعي يعني، ازدياد السواح تزيد القوة الشرائية، خصوصا في مثلا تجربة المواسم.
0: نعم.
1: تزيد مبيعات ما حتى بس منتجات ذاك الموسم يعني، تجد حتى المنتجات الأخرى يعني، لأن الناس أحيانا تبحث عن أنواع من المنتجات أصلا هي ما موجودة إلا في الجبل الأخضر، فبالتالي يقول لك من باب الموثوقية أنا أشتريها من مصدرها،
0: إلى جانب يعني الاستراحات، الشاليهات، وهذه كلها تنتعش وتبدأ الحركة فيها.
1: بالفعل. وترى شوف يعني أنا كنت قلت لك في البداية تجربة الإقامة في الجبل الأخضر ما محصورة
0: بالنوم فقط
1: أو بمستوى معين يعني، الباحث عن تجربة في الجبل الأخضر يجدها متنوعة، توجد فنادق أعلى من 5 نجوم، توجد فنادق بمستويات أقل، توجد الاستراحات والشاليهات كذلك مستوياتها متباينة، فهي تقدم خيارات ترى للزائر يعني، خصوصا الزائر العماني والخليجي غالبا ما يبحثوا عن موضوع الخصوصية
0: صح. وحنا أعتقد نؤمن بداخلنا شيئنا يعني، نتمنى أن يكون عام 2027 عام تحول، مش فقط أنه مجرد لقب وبعد انتهاء اللقب يعود كل شيء مثل ما كان، احنا نتمنى فعلا أن يبقى
1: الأثر
0: وتبقى التجربة حتى بعد هذا اللقب. إيش المؤشر لاعتقادك المؤشر يكون حقيقي فعلي اللي ممكن إحنا نقيس به نجاح هذه التجربة؟
1: المؤشر
0: هل يكون مؤشر ممكن اقتصادي بحت، ولا قد يكون مؤشر اجتماعي اقتصادي مادي؟
1: ممكن إنه يكون مؤشر اقتصادي وله أثر اجتماعي طبيعي يعني، لكن مثل هو يرجع إلى إنه تكون اللي تفضلت يعني نؤسس شيء للاستدامة، ما مجرد لعام مع نهايته ينتهي كل شيء كذا، أنا ما حققت الهدف الأسمى أو الأساسي من أنه هذا المكان أو هذه الولاية تكون عاصمة للسياحة الخليجية.
0: متى يمكن يعني في اعتقادك خلال السنوات القادمة يمكن أيضا الانتهاء من طريق آخر اللي يربط الباطنة بالجبل الأخضر؟ هل ربما يكون قريب هذا الشيء؟
1: والله ما نقرب
0: لسه هذا المشروع
1: يعني. هذا
0: بس هذا أكيد راح يعزز الجانب السياحي
1: طبعا تعرف يكون يعني أنت كذا بيفتح لك نقول راح يختصر المسافات يختصر المسافات يعني من من من من جانب الباطنة. فبالتالي يعني وانت تعرف الباطنة يمكن اكثر خط او اكثر شريط كثافة سكانية.
0: حلو أيوه. حلو كلمة تحب انك توجهها مثلا للشباب اللي عندهم بعض المهارات اللي عندهم بعض خلنا نقول المهن او الحرف بحيث ان البحث عن العمل يدرك تماما ان هذه المهنة ممكن فعلا تصبح مصدر رزق وممكن اني يكون لي دور اساهم في تعزيز الحركة السياحية في الجبل الاخضر. انا بالتحديد اقصد هنا شباب الجبل الأخضر اللي عندهم بعض المشاريع البسيطة كيف ممكن أن يستفيدوا من هذا الموسم القادم لأن تكون أو يكون جبل الأخضر عاصمة للسياحة الخليجية لعام 2027 بمشيئة الله. كلمة توجهها للشباب وأصحاب المشاريع سواء مشاريع سياحية مشاريع اقتصادية وللمعنيين كذلك.
1: شوف أخي حفيظ بالنسبة للشباب أنا أقول لإخوان الشباب كل صاحب حرفة قال أنا قلت لك سابقا اليوم السياحة أصبحت تبحث عن سياحة تجربة فخلي من حرفتك هذه صنعت إيدك خلي منها تجربة وتستطيع أن تصنع منها تجربة لأنك أنت إذا تصنع على سبيل المثال قطعة معينة من الخشب وتبيعها بريال ممكن أنت لو حولتها إلى تجربة ممكن تبيعها هي بريال وتبيع التجربة بخمسة ريال.
0: جميل
1: فهمت علي؟ أنت تبيعها هي بريال كخام لكن ممكن تبيع لها تجربتها بخمسة ريال. فاصنع من تجربة اجعل من مهارتك ومن حرفتك سواء ملموسة وأحيانا ترى حتى مهارات يعني ذهنية وغيرها يعني في أشياء كثير يعني تحول إلى تجارب. بالنسبة حقيقة للجهات المعنية أتمنى أنه فعلا تكون في خطة سريعة وخطة حثيثة
0: ومسرعات هناك
1: جدا لأن فعلا تراه الحاصل الموجود ما يتوائم وما يتوافق مع ما نطمح إليه
0: وما بقى شيء من الوقت
1: يعني. وفي ذات السياق أتمنى أنه يعني يكون العمل بالتوازي مع المجتمع المحلي ولما يكون قريب من المشاريع القائمة لابد من يكون في تنسيق وفي عمل يعني مشترك.
0: جميل.
1: ما تكون يعني مثل ما يقول كل حد يغرد في سر.
0: جميل.
1: هذا ما صحيح.
0: يعطيك ألف عافية. احنا جدا نشكرك أستاذ علي بارك الله فيك أسأل الله يوفقك يا رب ودائما من نجاح إلى آخر.
1: الله يبارك فيك وشكرا جزيلا لكم وأتمنى أن يعني قدمنا معلومة بسيطة يعني
0: الصورة الحقيقية كونك ابن المكان. شكرا لك.
1: شكرا يا أخي أحسنت
0: بارك الله فيك.
1: شكرا.
0: إذن الجبل الأخضر أمام فرصة تتجاوز لقب عاصمة السياحة الخليجية لعام 2027 فرصة لتحويل ما يملكه من طبيعة استثنائية قرى مدرجات زراعية مغامرات هوية محلية إلى تجربة سياحية مستدامة ومنافسة خليجيا. شكرا لضيفنا علي بن يحيى العمري المرشد السياحي والمهتم بالمغامرات والأنشطة الجبلية ومؤسس نزل المدرجات المعلقة. وشكرا لكم مستمعينا على حسن المتابعة. نلتقي بكم في موعد جديد من البعد الخامس. تقبلوا تحياتي أنا حفيظ جعبوب في الإعداد وفي الإخراج المرئي الزميلة أشواق العمري وفي الإخراج أيضا وفي إدارة الحسابات زميل أنور الأشرف في المتابعة العامة والإشراف زميل سالم الجساسي. ودمتم بخير. السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.
2: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و98.5

0: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية، برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93892504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
1: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: وخليك شبابي.
1: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.

تو الناس بدأ المساء يحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي ابنك خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء.

تو الناس بدا والمساء معاكم يحلى دائما مستمعين الكرام ومتابعي برنامج تو الناس على الشبيبة. تو الناس في من القصص والضيوف واللحظات اللي ما تنعاد. تو الناس نكهة الخاصة دائما مستمعين الكرام دائما بكم ومعكم من الساعة 6 ل 8 المساء.

ونتمنى مستمعي الكرام إزاكم يكون رايق في هذا المساء من مساءات يوم الثلاثاء، أكيد مع حكاياتنا وفقراتنا اليومية والمنوعة. إذن على 97.5 في مسقط والباطنة، وهناك في صلالة على 98.5. تحية للي يتابعونا على منصات الشبيبة المرية صوت وصورة على اليوتيوب وعلى منصة إكس.

أكيد مستمعين الكرام نرحب بتواصلكم عبر أرقام التواصل لسماع أصواتكم على 24-99-00-00 ورقم الواتساب على 94-777-975. نعيد ذكر الأرقام على 24-99-00-00 ورقم الواتساب على 94-777-975. اللي مثبتين الموجة 97.5 هنا في مسقط الباطنة، وهناك في صلالة على 98.5. سجلت الرقم 24

إذن مستمعي الكرام، في موضوع سؤال حلقة اليوم، الناس تتقابل أكثر أيام زمان كانت العلاقات يمكن أبسط، نتواصل بشكل مباشر والخيارات أقل. اليوم عندنا وسائل تواصل تقرب البعيد، لكنها في نفس الوقت أحيانا تجعل القريب بعيد. صرنا نعرف أخبار بعض بضغطة زر ونقدر نتواصل في أي وقت، لكن هل هذا يعني أن أصبحنا نفهم بعض أكثر؟

يمكن المشكلة ما في العلاقات نفسها مستمعينا، يمكن في سرعة الحياة، كثرة الخيارات وتغير توقعاتنا من الآخرين. فهل فعلا العلاقات اليوم أصعب من زمان أم إنها فقط مختلفة؟ هنا نترك لكم المساحة مستمعينا، الرأي والرأي الآخر، تجاربكم هي اللي تحكم. فسؤال حلقة اليوم، هل العلاقات اليوم أصبحت أصعب من زمان أم أسهل وليش؟

معنى ذلك مستمعي الكرام، هل فعلا العلاقات أصبحت أصعب؟ برأيكم إيش الشيء اللي يجعل العلاقات زمان تستمر أكثر من الحين؟ الفنان الراحل أبو بكر سالم وابنه الفنان أصيل أبو بكر يقول الزمن ما تغير بس أهل الزمن متغيرين.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء.

المساء عليكم مستمعي الكرام، بكل خير وحياكم الله، ورحب بكل من انضم لمتابعة برنامج دو الناس على الشبيبة. وهذا أيضا تحية مسائية للي يتابعونا على منصات الشبيبة المرية على اليوتيوب وعلى منصة إكس، وأكيد للي مثبتين على الموجة

0: زر ونقدر نتواصل في أي وقت، لكن مستمعينا هل هذا يعني أن أصبحنا نفهم بعض أكثر وخلاص نكتفي بهذا الوضع؟ يمكن المشكلة مستمعينا ما في العلاقات نفسها، يمكن في سرعة الحياة، كثرة الخيارات وتغير توقعاتنا من الآخرين. فهل فعلا العلاقات اليوم أصبحت أصعب من زمان أم أنها فقط اختلفت؟ يعني باختلاف الأيام باختلاف الزمان. مساحتنا نتركها لكم، مساحتنا مستمعين الكرام، الرأي والرأي الآخر، تجاربكم هي اللي تحكم. هل العلاقات اليوم أصبحت أصعب من زمان أم صارت أسهل وليش؟ أكيد على 24990000 لسماع أصواتكم ولرسائلكم على 94777975. في رسالة وصلتنا من سعد الهدابي. سعد يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا عيد وبدر. أول شيء، من وجهة نظري كسعد، في ظل التطور من الناحية الحياتية بشكل عام، كل جيل وله ماضي وتاريخ يدرس من ناحية الحياة ولقمة العيش اللي طبعا تأتي من عرق الجبين. في الماضي كانت العلاقات أكثر استقرار والدعم المجتمعي مستمر وبتآلف من جميع الجوانب، وأحيانا واليوم يعني إحنا كشباب أو جيل ونفتخر بما تربينا عليه من أجدادنا وآبائنا وندعم طبعا مستمرين في ترابطنا المجتمعي، أصبحنا أكثر مرونة وحرية ونضج من أجل الاستفادة والمحافظة على هذه النعمة التي حبان الله سبحانه وتعالى إياها على هذا الأرض والوطن العزيز وقائدنا المفدى حفظه الله ورعاه. لا زالت والحمد لله مستمر بالتواصل، إن كانت من الجانب المجتمعي بالجلوس مع المجتمع أو بالتواصل عن طريق الهاتف، أعتبرها مكسب لي أنا كسعد الهدابي في الحياة. ثاني شيء، طبعا سعد الهدابي يبارك لسعود بن حمد بن ضحية السعيدي من منطقة سرحات ولاية الخابورة، بعد أن من الله سبحانه وتعالى عليه بمولود وأسماه حمد. يتربى في عزك أخوي سعود. شكرا لك يا سعد، شكرا لك ولمشاركتك. نرجع ونذكركم مستمعين الكرام بسؤال حلقة اليوم: هل العلاقات اليوم أصبحت أصعب من زمان أم أسهل وليش؟ هل العلاقات اليوم أصبحت أصعب من زمان أم أسهل وليش؟ زمان ممكن ربما يقول قائل مستمعينا الكرام إنه زمان كان يعني أكثر قرب، ممكن يعني ما كان في سوشيال ميديا، ما كان في التواصل، ما كان في هذه الطفرة اللي هي طفرة التقنيات والتكنولوجيا. الجار كان ممكن يشوف جاره كل يوم، والصديق يجتمع أيضا ويلتقي بصديقه، وأصحاب الحارة ممكن كانوا يلتقوا أيضا في ذاك الوقت أكثر مما نحن عليه الحين، يعني في الوقت الحالي. واللي الحين يقولوا لك لا، صارت الحين العلاقات الاجتماعية سهلة جدا، سهل أن نتواصل، وما نقول أن بعيدين، صرنا قريبين. عموما هذا الرأي والرأي الآخر مستمعي الكرام احنا نتركه لكم، بس رح نطلع لفاصل إعلاني وبعدها إن شاء الله تعالى مستكملين معاكم برنامج تو الناس. خليكم دائما وابدا على السمع.
1: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي. شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء.

ويا مساء الخير مستمعينا الكرام في برنامج تو الناس. رجعنا لكم من بعد الفترة الدينية لأذان المغرب. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. في برنامج تو الناس معكم عيد الخويطري وبدر البلوشي. رافقكم مشوار ساعتين، الحين 6:30. وموضوع حلقة اليوم مستمعينا نذكركم به، هل العلاقات اليومية أو هل العلاقات الاجتماعية اليوم أصبحت أصعب من زمان أم أسهل وليش؟ هل فعلا العلاقات أصبحت أصعب أم إنها أسهل أم إنها صارت أكثر تعقيد؟ برأيكم مستمعينا ما شيء إيش هو الشيء اللي يجعل العلاقات زمان تستمر أكثر، وهل جيل اليوم صار أقل صبرا على العلاقات الاجتماعية؟ أسئلة كثيرة تتبادر في أذهاننا، وهل أصبحنا ننسحب من العلاقة عند أول مشكلة بدل ما نحاول أن نصلحها؟ وهل كثرة الخيارات جعلتنا دائما نعتقد أن هناك شخص أفضل في مكان آخر؟ وخلينا نقول أيضا مستمعين، التكنولوجيا قربتنا أم بعدتنا؟ بمعنى أن الواتساب والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، هل سهلت التواصل فعلا؟ أم أنها جعلتنا نكتفي برسالة بدل اللقاء أو بالاتصال بدل اللقاء؟ على 9477-7975 في رسالة وصلتنا تقول: يا هلا بالجميع، أهلا وسهلا. أنا من رأي العلاقات زمان أفضل من الحين، التواصل كان أفضل وأقرب. أنا الآن أصبحت العلاقات قريبة بالاتصال، هي تقصد أما الآن أصبحت العلاقات قريبة بالاتصال بعيدة عن العين. مهما تطورت وسائل التواصل يبقى اللقاء أجمل بكثير من الاتصال. هي مع الشيئين، يعني ممكن تقول هنا العلاقات الاجتماعية يعني أول والحين. إذا جينا على يعني زمان أول ما كان فيه تكنولوجيا، الحين صارت مواقع التواصل الاجتماعي سهل أن تقربنا من بعض، ولكن يبقى هنا يكون مثلا اللقاء هو أجمل بكثير من الاتصال أو نكتفي برسالة. وهنا مستمعي الكرام، هل نفضل علاقة فيها تواصل دائم بالرسائل أم لقاءات قليلة لكن فيها حديث حقيقي؟ ممكن يقول البعض العلاقات اليوم ليست أصعب، بس إحنا أصبحنا أكثر وعي. زمان ربما كان الشخص مستمعين يستمر في علاقة متعبة لكنه يرى أن الانفصال والابتعاد أمر غير مقبول، بينما اليوم أصبح الإنسان يعرف حدوده وحقوقه واحتياجاته.

في فريق يقول زمان كان أفضل، يقول لك لأن العلاقات كانت أبسط والناس أكثر صبر وحرص على بعض، وفريق يقول اليوم أفضل لأن الإنسان أصبح أكثر وعي ويستطيع اختيار علاقاته ووضع حدود صحية. فلو أعطيناكم مستمعي الكرام فرصة أنكم تعيشوا علاقاتكم الاجتماعية من جديد، تختار زمان يعني سابق أم علاقات اليوم وليش؟ هذا هو موضوع حلقتنا مستمعي الكرام. راح نطلع لفاصل وبعدها إن شاء الله راجعين مستكملين معاكم برنامج تو الناس. خليكم دائما وأبدا على السمع ومثبتين الموجة على 97.5 في مسقط والباطنة، وهناك في محافظة ظفار على 98.5.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء.

تحياتنا المسائية اللي يتابعونا على منصات الشبيبة المرئية على اليوتيوب وعلى منصات إكس. ونمسى بالخير على المثبتين على الموجة 97.5 في مسقط والباطنة، وهناك في صلالة على 98.5. نروح لفقرتنا التالية مستمعي الكرام، حدث في مثل هذا اليوم 15 سبتمبر. الحكاية الأقوى مستمعين الكرام، المرأة التي صرخت أمام الغوريلا. تخيلوا أن شهرة إنسانة كاملة اختصرت في صرخة واحدة، أنتم متخيلين؟ من هذه الصرخة صارت مشهورة. إذن في مثل هذا اليوم مستمعي الكرام، من عام 1907 ولدت فاي راي، الممثلة التي ستدخل بعد سنوات تاريخ السينما من باب غريب جدا. ستقف أمام غوريلا عملاقة اسمها كينغ كونغ وتصرخ، فيصبح صراخها واحدا من أشهر الأصوات في تاريخ هوليوود. لكن المفارقة أن فاي راي لم تكن تعرف أن هذا الدور سيطغى على بقية مسيرتها، وأن صورتها أمام ذلك الوحش ستبقى في ذاكرة السينما لعقود. سؤالنا لكم مستمعين ومتابعين، هل هناك فيلم أو مشهد واحد تتذكروه بمجرد بس سماع اسم ممثل أو ممثلة؟ لمحبين السينما، بدر البلوشي، أنت كثير تحب تروح سينما، تذكرت فنان أو فنانة ممثلة أو ممثلة؟ يعني مشهد وأنا أقرأ كذا لفان راي، هذه بس فقط أنها دخلت تؤدي صوت يعني صرخة أمام غوريلا وخلاص دخلت التاريخ. وفي مثل هذا اليوم مستمعينا، يوم ولد فيه صوت الجاز، حكاية عن آلة موسيقية تحولت إلى صوت شخص. هناك موسيقيين مستمعين الكرام يعزفوا على الآلة، وهناك موسيقيين أيضا أو موسيقيون يجعلونك تشعر أن الآلة تتكلم. في مثل هذا اليوم من عام 1928 ولد عازف الساكسفون الأمريكي كانوبول إديرلي، أحد الأسماء المهمة في تاريخ الجاز. والجميل في قصة مستمعينا، لم يكن مجرد يعني آلة الساكسفون لم تكن مجرد آلة موسيقية، كان له صوت وشخصية وحضور حتى أصبح اسمه مرتبط بذلك الصوت. وأيضا في مثل هذا اليوم، الرجل الذي رأى السيارة كقطعة فنية. في 15 سبتمبر من عام 1881 ولد إيتوري بوجاتي، المهندس والمصمم الذي ارتبط اسمه بالسيارات التي جمعت بين الهندسة والأناقة. اليوم لما نقول سيارة نفكر في السرعة والمحرك والتكنولوجيا، لكن هناك أشخاص لا، تعاملوا مع السيارة وكأنها لوحة فنية. يعني أنا ممكن تو أطلع من بعد ما أخلص من البرنامج تو الناس، أنا وبدر، بدر كيف تعرف تتعامل إن سيارتك هي عبارة عن لوحة فنية، بدل ما تفكر في السرعة وتفكر في التكنولوجيا وتفكر في المزايا والزوائد اللي فيها وكذا، شوف سيارتك كأنها لوحة فنية. وفي مثل هذا اليوم مستمعي الكرام، احنا نتكلم، ما زلنا نتكلم عن السيارة، 1881 ولد إيتوري بوجاتي، الرجل الذي لم ينظر إلى السيارة باعتبارها مجرد وسيلة نقل بل كشيء يمكن أن يجمع بين الهندسة والجمال. وأيضا هنا سألنا لكم، ممكن صير مثل بوجاتي؟ هل السيارة بالنسبة لكم مستمعين الكرام هي وسيلة مواصلات فقط، أم ممكن تكون قطعة تعكس شخصية صاحبها؟ ممكن والله، يعني اللي ياخذ مثلا، طبعا وكالات السيارة كثيرة الحين وأنواع السيارات كثيرة، ممكن اليوم أنا وأنا طالع من البرنامج بشوف ممكن السيارة اللي عندي تشبهني. وهناك أيضا حكاية طريفة مستمعينا من عالم الطيران، حدثت في مثل هذا اليوم. في عام 1931 جربت فكرة استخدام أعلى مبنى في نيويورك آنذاك كمكان لاستقبال المناطيد الصغيرة، ووصل المنطاد فعلا إلى سارية المبنى، لكنه لم يستطع البقاء طويلا بسبب الرياح. تخيل مستمعنا الكريم أنك تصعد إلى أعلى ناطحة سحاب،
ما عشان تاخذ صورة للمدينة، بس عشان تستقبل طائرة. تلوح، لا تلوح للطائرة. هذه لم تكن فكرة من خيال، من فيلم خيال علمي. في عام 1931 حاولوا استخدام أعلى مبنى في نيويورك إمباير ستيت كمحطة لاستقبال المناطيد، وبالفعل وصل منطاد صغير إلى أعلى المبنى، لكن الرياح كانت لها كلمة أخرى فلم تستمر الفكرة كما تخيل أصحابها. وأيضا هنا رح نسألكم سؤال، لو كان بإمكانك الهبوط بطائرة فوق أي مبنى في العالم، أي مبنى رح تختار؟ على طبعا 9477795 هذا رقم الواتساب مستمعينا، بإمكانكم تشاركونا من خلال رسائلكم النصية. وفي مثل هذا اليوم أيضا هناك حدث موسيقي، حكاية موسيقية سريعة، أغنية تصعد إلى القمة. أحيانا تحتاج مستمعنا الكريم أغنية واحدة فقط عشان يعرفك العالم، عشان تشتهر بس أغنية واحدة. ففي مثل هذا اليوم عام 1962 وصلت فرقة The Four Seasons إلى المركز الأول لأول مرة بأغنية شيري، أغنية جعلت اسم الفرقة حاضرة بقوة في المشهد الموسيقي. بس أغنية واحدة واشتهروا. أنا أتوقع، هل تعتقدوا مستمعين الكرام لو كان في هذا الزمن بالطفرة اللي صايرة فيه والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الـ AI وغيرها، هل تعتقدوا أن أغنية ممكن تذكري أغنية صارت ترند في أغاني كثيرة صح؟ بالـ AI. طبعا مريم مشكلية زميلة تقول بالـ AI، هذه الأغاني اللي الحين صارت الحين عن طريق الـ AI، الواحد ما يتعب، بس أنت تقول إيش باغي الذكاء الاصطناعي، أعطيه الفكرة بس واسم الأغنية ويريحك ويخلص لك إياها، وبعدها تصير ترند. إذن مستمعينا، هذا طبعا فقرتنا في حدث في مثل هذا اليوم 15 سبتمبر والأعوام اللي ذكرناها لكم. إذن مستمعينا راح نطلع لفاصل، وبعدها إن شاء الله راجعين مستكملين معاكم برنامج تو الناس. خليكم دائما وابدا على السمع، لا تروحوا بعيد، لا تروحوا بعيد. بدر طلع، أنا بعدني ما لحقت، بدر طلع. يا بدر يطلع يطلع. إذن مستمعين احنا في انتظار تواصلكم أكيد معنا في حلقة اليوم من برنامج تو الناس.

0: 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.
1: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء.

مساء عليكم مستمعينا الكرام بكل خير وحياكم الله ونرحب بكل من انضم لمتابعة برنامج تو الناس على الشبيبة. ما زلنا في ساعتنا الأولى من البرنامج إلا دقيقتين عشان نروح لساعة الثانية. إيش رأيكم مستمعينا؟ تشعروا أنه الليل بدأ شوية يطول؟ ممكن هذا نتعرف عليه أيضا من خلال ضيفتنا. تحياتنا المسائية مستمعينا الكرام اللي يتابعون على منصات الشبيبة المرية على اليوتيوب ومنصة إكس، وأيضا للي يستمعوا لترددات إذاعة الشبيبة وبرنامج تو الناس على 97.5 في مسقط والباطنة، وهناك في صلالة على 98.5. نذكركم أول شيء مستمعينا، خلينا نذكركم موضوع حلقة اليوم وسؤال حلقة اليوم.

هل العلاقات الاجتماعية مستمعينا أصبحت زمان صعبة؟ يعني كانت صعبة زمان أم صارت أسهل؟

0: هل العلاقات الاجتماعية اليوم أصبحت أصعب من زمان أم أسهل وليش؟ على 24990000 لسماعك لأصواتكم وتفاعلكم معنا حول موضوع حلقة اليوم، وعلى 94777975 لرسائلكم النصية على الواتساب. مستمعي الكرام، في هذه اللحظة الروح مع ضيفتنا معاني بنت محمد الصباحي، مرشدة ومدربة في الإرشاد السياحي. نمسي عليك بالخير معاني، كيف حالك؟
1: مساء النور.
0: أهلا وسهلا.
1: الحمد لله تمام.
0: كيف أمورك؟
1: زينين الحمد لله، مشكورين على الاستضافة.
0: الله يبارك فيك معاني. معاني كده مباشرة اليوم السياحة نتكلم عنها في كل وقت وفي كل فصل، إيش اللي خلاك تدخلي هذا المجال، مجال السياحة؟
1: بدايتي في المجال أو القطاع السياحي كان،
0: بس لو تتوسط المايك زين فضلي.
1: بدايتي في الإرشاد السياحي أو في القطاع السياحي بالنفس بعد دخولي في كلية عمان للسياحة.
0: جميل.
1: بتخصص علوم إدارة السياحة والضيافة بدرجة بكالوريوس في عام 2016-2017.
0: نعم.
1: هو كان لي الدافع أو النقطة الرئيسية أو الأساسية في دخولي في الإرشاد السياحي، وكانت في 2017 بعد أخذ أول مادة للإرشاد السياحي. قمنا بالاطلاع على بعض المعلومات الإرشاد السياحي والعنصر النسائي في الإرشاد السياحي وأهمية العنصر النسائي في الإرشاد السياحي.
0: جميل.
1: وكان دعم كبير لي يعني من بعض من الأساتذة مثل الأستاذ بدر الذهلي ونوح الحمداني، لهم الشكر،
0: نوجه لهم كل التحية أكيد.
1: كان لهم الدعم في دخول العنصر النسائي في الإرشاد السياحي، حيث كان في ذلك الوقت ما كان في
0: هذا السؤال كافي. اللي أسألك فيه معاني، يعني ذاك الزمان هل كان يعني هل كان عدد كبير من العنصر النسائي؟
1: كان في شح كبير في عدد المرشدات السياحيات بذلك الوقت.
0: إيش الأسباب؟
1: أمانة ما كنت أعرف الأسباب. ولكن ممكن كان بسبب أنه ما كانت المرأة تطلع في القطاع الإرشاد السياحي في ذلك الوقت، أو ممكن كانت تطلع ولكن بشكل غير مرخص، لأنه في وقتها كان ما في تراخيص أو ما كانوا مشددين في وقت في التراخيص بالنفس.
0: نعم.
1: ولكن بعدها نحن دخلنا كجروب 7 بنات.
0: متى كان هذا؟ في عام؟
1: في 2017.
0: 2017.
1: تم ترخيصنا من قبل وزارة السياحة.
0: جميل.
1: واللي هي حاليا وزارة التراث والسياحة. كأول مرشدات سياحيات أو من أوائل مرشدات السياحيات كنا 7 بنات، وأوجه لهم كل التحية لأنهم كانوا الدافع الكبير بأنه عدد المنتسبات في الإرشاد السياحي تزيد.
0: جميل. معاني بس نطلع لفاصل إعلاني وبعدها راجعين مستكملين معك الحديث إن شاء الله تعالى. إذن متابعينا خليكم متابعين معنا ومستمعين لبرنامج تو الناس مع ضيفتنا معاني بنت محمد الصباحي، مدربة، وطبعا أيضا هي مدربة ومرشدة في الإرشاد السياحي.
2: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
0: رجعنا لكم متابعين الكرام مع معاني بنت محمد الصباحي، مرشدة ومدربة في الإرشاد السياحي. مرة ثانية مساء الخير معاني. كنا نتكلم نقول ما كان هذاك الدافع وما هذيك الرغبة يعني في العنصر النسائي في مجال السياحة.
1: الدافع كان أن نزيد من عدد المنتسبات في الإرشاد السياحي، كونه أن السائح الأجنبي لما يوصل عمان كان يسأل عن العنصر النسائي، لأنه نظرة دائما السائح أو السائح الأجنبي بشكل عام أو بشكل تحديد أنه المرأة العمانية لا، مرأة محافظة وما ممكنها تطلع. بينما يعني صاحب الجلالة الراحل السلطان قابوس
0: رحمة الله عليه
1: طيب الله ثرى كان يساوي بين المرأة والرجل وأنه يحاول يعني يقوي من المرأة سواء كان في التعليم في العمل وما إلى ذلك. فكان لي دافع بأنه لا أكون أو من أوائل المرشدات السياحيات وإني أنا أشجع المرشدات السياحيات أو المرأة العمانية في الدخول في هذا المجال. وإن نحن نعكس صورة المرأة العمانية في السلطنة، كيف أن السلطنة كانت تهتم وما زالت تهتم في المرأة العمانية.
0: نعم، احنا نعرف أيضا معاني عنك أنك أول مرشدة سياحية في السلطنة.
1: من أوائل المرشدات.
0: من أوائل المرشدات.
1: أيوة كنا نحن
0: تقريبا كم عددكم كان؟
1: 7 إلى 8 بنات من الكلية. دخلنا مع بعض، لذلك كنت أوجه لهم الشكر بأنهم كانوا حتى أحد من الداعمين للعنصر النسائي في أنهم يدخلوا.
0: جميل.
1: بعدها بدت البدل العمانيات أنهم هم يدخلوا في هذا المجال أو هذا القطاع.
0: جميل. أصعب موقف واجهتيه أكيد في وإحنا نتكلم عن سياحة، مجال سياحي، يعني معنى ذلك أكثر التزام من يمكن ربما يكون في بعض المجالات، لكن السياحة هي مثل ما ذكرت أنت في البداية أنه الارتباط فيه أكثر، الالتزام فيه أكثر، المتابعة فيه أكثر، الوقت فيه أكثر.
1: بأمانة أكثر موقف صعب كان يواجهني كمرشدة سياحية قبل ما أكون مدربة سياحية أو إرشاد في الإرشاد السياحي، اللي هو يعني أخذ مجموعة من ذوي الإعاقة في بعض الجولات السياحية. كان في بعض السائحين اللي من ذوي الاحتياجات، فنحن عشان نتكلم بكل صراحة في السلطنة إلى يعني إلى يومنا هذا في بعض المزارات السياحية غير مهيئة لذوي الإعاقة. فأذكر كان في مؤتمر سنوي لذوي الإعاقة، يوم العالمي لذوي الإعاقة في 3 ديسمبر من كل سنة، تم استضاف كل دول الخليج مع أهاليهم، يعني من ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الإعاقة ومع أهاليهم للسلطنة في السلطنة. فكان في تمنا بإعداد جولة سياحية لذوي الإعاقة ومع أهاليهم، وكان من ضمن المزارات مزارين كان صعب عليهم، يعني مزارين كانت حلوة ويعني وتاخذ وفيها تراث وفيها تاريخ قديم، ولكن للأسف الشديد ما قدروا أنهم هم يوصلوها، اللي هي مثل هوية نجم وقلعة نخل.
0: نعم. قلعة نخل
1: بسبب ارتفاعها ما في سهولة ممكن نحن نوصلهم، أما بالنسبة لهوية نجم فما كان في سهولة الوصول إلى الماء في تحت، يعني فكان الأشخاص الطبيعيين ممكن أنه ينزل،
0: وما كان في مجال مثلا يتم تغيير الوجهات.
1: للأسف كان هو أوريدي يعني كان
0: خلاص جدول معدل.
1: أيوة. ونحن لازم نوديهم. فمن وصلت هناك كان العدد الكبير أنه لا ما قدر أنه هو حتى أنه يستمتع في الجولة السياحية نفسها. فلذلك أنا دائما أنوه بأنه ذوي الإعاقة لازم أنهم يكونوا موجودين في المزارات السياحية، بحيث أن احنا نسهلهم، نبدي نفكر كيف ممكن نسهلهم المكان أو كيف نسهلهم المقصد السياحي.
0: جميل. كيف تعاملتوا بعد كذا يعني مع العدد الكبير الحين نشوفه الحمد لله، نفخر يعني ببنات بلدنا أنه يدخلوا في هذا المجال.
1: سابقا كان
0: كيف غيرت وجهة نظرهن يعني أو نظرتهن في هذا المجال؟
1: أو كيف غيرنا وجهة نظر المجتمع أو نظرة المرأة؟
0: نعم.
1: كنا قدر ما نروم أن نحن نعكس هوية المرأة العمانية بكل قيمها وأخلاقها وكل شيء، أنه يعني أنه ما يمس لا أخلاقيا ولا قيمنا نحن كشعب عماني.
0: نعم.
1: متعارف عليه محافظ. فبدوا شوي شوي أنه لا يشوفوا أن المجال الإرشاد السياحي هو كحال أي حال أي مجال
0: آخر يعني
1: ممكن.
0: نعم.
1: نحن نتطرق عليه أو أن نشتغل فيه.
0: أكيد.
1: وبالعكس سابقا كان السائح يوم يوصل عمان دائما يسأل عن المرأة العمانية، وين المرأة العمانية، وين يشتغلوا، ولكن بعد ما بدينا نحن كمرشدات سياحيات نطلع صار عدد الأسئلة تقل.
0: نعم. أنت مدربة أيضا للمرشدات، في رسالة معينة تحاولي أنك توصليها دائما للمرشدات من خلال التدريب وكذا؟
1: أكيد. أحد الرسائل اللي أحب أني أنا أوصلها أنه المرأة العمانية لازم تكون في كل المجالات أو كل المجالات اللي ممكن أنها نعكس صورة المرأة أو نحن نكون مرآة المرأة.
0: نعم.
1: للسائح الأجنبي، بحيث أن نحن نحافظ على كل قيمنا وثقافاتنا وتقاليدنا، بأن ما نمس فيهم، بينما أن نحن نبرزها بالطريقة والصورة اللي تعكس السلطنة حتى.
0: جميل. إيش اللي يميز المرشدة السياحية العمانية عن غيرها؟
1: إنها عادة ما تكون يعني عندها الجانب الثقافي أو التقاليد، ونفس ما نحن نعرف إنه نحن كشعب عماني عندنا التقاليد والثقافة شيء أساسي.
0: نعم.
1: وإلى الآن نحن بعدنا مستمرين على أن العادات والتقاليد تعيش أو أنها تدخل في يومنا حتى اليومي.
0: صحيح. أهم الورشات اللي قدمتيها معاني في مجال الإرشاد السياحي؟
1: أهم الورشات السياحية اللي قدمتها أنا في الإرشاد السياحي كان في برنامج مهارات الإرشاد السياحي.
0: نعم.
1: للغات الأجنبية، واللي هي كانت تضمن أكثر من لغة، لغة ألمانية، الفرنسية والإيطالية. وبأمانة اللي تفاجأت فيه أنه المرشدات السياحيات المنتسبات لهذا البرنامج كان أكثر من هي كانوا يتحدثوا، وكانوا المنتسبات العمانيات أكثر من المنتسبين الذكور. وكان له لي يعني افتخرت فيهم بأمانة، وإلى الآن افتخر فيهم أنهم بدوا يطلعوا، ولا صاروا يطلعوا بلغات أخرى.
0: جميل.
1: نحن كنا نطلع باللغة الإنجليزية فقط. كان البرنامج نفسه يهدف إلى أنه يعني يحقق من رؤية 2040، وأنه كيف أنه الجهات المختصة والجهات الحكومية تتكاتفوا في دعم الكوادر العمانية في المجال الإرشاد السياحي.
0: إيش هي رسالتك للفتاة العمانية اللي تحلم أنها تكون أيضا مرشدة سياحية؟
1: رسالتي بأنه تكمل كإرشاد سياحي، وإن شاء الله بتكون مدربة في الإرشاد السياحي والضيافة بعد، لأنه نحن كشعب عماني أصلا جزء لا يتجزأ من الضيافة. نحن الضيافة عندنا بشكل يومي، يمكن
0: صحيح
1: في يومنا يعني في حياتنا.
0: بالضبط. هو أيضا مجالات نقول، يعني هو أساسا نفس المجال، نقول مجال السياحة أساسا في مجالات يعني وأفرع متعددة.
1: بالضبط. فأتمنى أنها هي تواصل إلى أن أحصلها إن شاء الله في مكاننا أو مكان أعلى بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى. نعرف عنك أنك أيضا من الأوائل في الإرشاد السياحي أو المدربات. أهم الإنجازات اللي حققتيها في هذا المجال لمعاني؟
1: قمت أنا وأحد الإنجازات اللي سويناها، قمت أحد وأنا وأحد من أو بعض من زملائي بتأسيس شركة إرشاد لتدريب

0: ورشة سياحية أو أي ورشة إرشاد سياحي، ندخل في بعض منهم أو ندربهم.
1: جميل. لكل من يدعم المرأة العمانية ويدعم معاني أيضا، إيش تحب توجهي لهم معاني من برنامج توي الناس إذاعة شبيبة؟
0: اللي أحب أوجه لهم إياه أنه إن شاء الله بتكونوا بفخورين فينا كعنصر نسائي أو كمرأة عمانية في الإرشاد السياحي، وإن شاء الله أن نكون مرأة للسلطنة بما يتناسب قيمنا وعاداتنا ومبادئنا بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى. كلمة شكرا لمن تقولها معاني في ختام هذا اللقاء؟
0: لكل امرأة عمانية حاولت أنها تدخل في المجال الإرشاد السياحي وغيرها، إن شاء الله بنكون على حسن ظنكم، وسنكون سفراء البلاد وسنمثل المرأة خير تمثيل بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى. إذن معاني بنت محمد الصباحي، مرشدة وأيضا مدربة في الإرشاد السياحي، شكرا جزيلا لك، سعدنا بالحديث معك في عن مجال السياحة. كل التوفيق لك معاني. إذن مستمعي الكرام، ذكركم بسؤال حلقة اليوم قبل أن نطلع الفاصل: هل العلاقات اليومية أو العلاقات الاجتماعية اليوم أصبحت أصعب من زمان أم أسهل، وليش؟ خليكم دائما وأبدا مثبتين على الموجة 97.5 مسقط الباطنة، 98.5 في صلالة. نطلع لفاصل وبعدها راجعين مستكملين.

مساء عليكم مستمعي الكرام، بكل خير وحياكم الله في برنامج تو الناس. دقيقتين قبل طبعا الفترة الدينية لأذان العشاء. وهناك دراسات مستمعي الكرام تقول، أبحاث في علم النفس الاجتماعي تشير إلى أن الوحدة والعزلة الاجتماعية يمكن أن تؤثر سلبا في الصحة والرفاه النفسي، بينما العلاقات الاجتماعية الجيدة ترتبط بصحة ورفاه أفضل. كما وجدت أبحاث حول استخدام وسائل التواصل أن تأثيرها ليس سلبيا أو إيجابيا بشكل مطلق، فالنتيجة تعتمد على طريقة الاستخدام. هل نستخدمها للتواصل الحقيقي والدعم أم للمقارنة الاجتماعية والاستهلاك السلبي؟ أيضا من الأفكار المهمة مستمعي الكرام في أبحاث العلاقات الحديثة أن جودة العلاقة أهم من عدد العلاقات نفسها، بمعنى أن وجود عدد كبير من المتابعين أو المعارف لا يعني بالضرورة وجود شبكة اجتماعية داعمة. والعلاقات لم تصبح بالضرورة أصعب، لكنها أصبحت أسرع وأكثر انفتاحا وأكثر خيارات. في المقابل أصبحت توقعاتنا منها أكبر.

نذكركم مستمعين الكرام بسؤال حلقة اليوم: هل العلاقات اليوم أصبحت أصعب من زمان أم أسهل وليش؟ رح نطلع للفترة الدينية لأذان العشاء وراجعين إن شاء الله.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

0: فآمنا وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا وبابا ندخل منه إلى جناتك ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: عيش حياتك، خليك شبابي. شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5 صلالة.

سوى الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. سوى الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء.

0: نمسي عليكم مستمعينا الكرام بكل خير وحياكم الله في برنامج تو الناس. 20 دقيقة من تو الناس، متبقي 20 دقيقة. نذكركم بموضوع وسؤال حلقة اليوم مستمعينا، هل العلاقات الاجتماعية اليوم أصبحت أصعب من زمان أم أسهل وليش؟ أكيد في انتظار تواصلكم معنا مستمعي الكرام على رقم الواتساب على 94777975، ولسماع أصواتكم أكيد وتفاعلكم معنا عبر رقم 24990000. نقول السلام عليكم تو الناس.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أستاذ عيد، نرحب بالمتابعين جميعا لهالبرنامج الرائع.
0: حياك الله أخوي أحمد، كيف أمورك؟
1: الله يسلمك، والله الحمد لله طيبين. أخباركم كيف الصحة؟
0: كيف الصحة إن شاء الله طيبين؟
1: الله يبارك فيك وسلمك. ما أعرف يا أخي، أحاول من ديك ساعة أتصل، يمكن مشكلة في تلفوني، ما أعرف إيش حاصل.
0: أترى نقول إحنا هين هين هين أحمد اليوم وهين أحمد أمس.
1: موجود طال عمرك.
0: بربما يقول يمكن يكون مشغول يعني.
1: لا موجودين طال عمرك متابعين.
0: الله يبارك فيك يا أحمد. هل العلاقات اليوم أحمد أصبحت أصعب من زمان أم أسهل وليش؟
1: أنا في وجهة نظر العلاقات قد تكون أسهل وقت الحاضر بحكم وسائل التواصل المتوفرة حاليا. يعني كتعارف وكتواصل وعلاقات موجودة، لكن يا أخي في نظري أنا وجهة نظر شخصية، أتوقع العلاقات سابقا أكثر، يعني أكثر استمرارية، وتكون العلاقات سابقا يعني شوية فيها يعني اندماج أكثر. بعكس الحين، الحين يعني تتعرف على فلان وشخص آخر في نفس اللحظة وكذا، ما تأخذ الحرية التامة إنك والله تطور العلاقة وتأخذ راحتك. بعكس أول يعني العلاقات لقاء الناس كان سهل،
0: كان بسيط
1: فعلاً، أسهل، وبعدين في محدودية. يعني اليوم أنا عرفت شخص ما بحصل مثل وسائل التواصل ممكن تتعرف على 20 شخص في وقت واحد.
0: صحيح.
1: أول لا كان يعني تتعرف على شخص معين وبتاخذ راحتك في تعمقك في معرفة هذا الشخص، فبالتالي العلاقة تكون أكثر يعني أكثر استمرارية وأكثر تعمق.
0: طيب أحمد، هل المشكلة يعني في زمن العلاقات أم الإنسان نفسه هو في طريقة تواصله مع الآخرين؟
1: لا ترى هي شوف الوسائل الحالية الموجودة والإنسان طلع من يعني الوسائل هذا محيطة فيه. الحين صبح أنك أنت تأخذ فرصتك التامة في التعرف على الشخص وتكوين علاقة فعلا ناجحة وعلاقة عميقة، يعني شوية موضوعها يعني ما مثل أول. أول لا، أول أنا أحس أنه أكثر فيها عمق. اليوم لا، اليوم أنت عندك علاقات، العلاقات تكوينها سهل، ولكن أنت ما ماخذ الوقت الكافي في العلاقات هذه، بحكم أنه والله أنت منشغل بكذا ومنشغل بكذا ومعرفة فلان ومئة ألف واحد تتعرف عليه في لحظة.
0: صحيح،
1: هذا يعني وجهة نظر، هذا الله أعلم.
0: شكرا يا أحمد وسعيدين بمداخلتك.
1: بارك الله فيك، الله يسلمكم
0: وسمع صوتك،
1: مواضيعكم الهادفة دائما.
0: شكرا. الله يحفظك يا أحمد، شكرا،
1: حياكم الله،
0: في أمان الله. في أمان الله. ممكن أحمد كذا يقول يعني أنه زمان العلاقات كانت أبسط والناس كانت أكثر حرص على بعض، وعلى اعتبار ممكن تكون السوشيال ميديا صارت يعني هي كثرة العلاقات، بس ما نقيس احنا بالكم، مثلا كيف كم من الأصدقاء احنا اللي تعرفنا عليهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وزمان اللي طبعا احنا نعرفهم يمكن يكون اللي في الحارة او نقول في الولاية نفسها والقريبين منا، بس الوضع الحين تغير. ففريق يقول زمان أفضل بسبب أنه العلاقات كانت أبسط وكانت أسهل، أما اللي يقول اليوم أفضل لأن الإنسان أصبح ممكن أكثر وعي وهو اللي يحدد علاقاته الاجتماعية الصحية مع الناس ومع الآخرين. وعلى 94777975 هذه الرسالة تقول: مساء السعادة عيد وبدر، أسعد الله أوقاتكم وأوقات المستمعين. بخصوص موضوع الحلقة، العلاقات لا أصعب ولا أسهل، يعتمد على شخصية الفرد وأصالته. البعض يسهل التعامل طبعا معه، والناس تحب تكون علاقة تكون علاقة عنده لأنه حسن المعشر، والبعض الآخر للأسف نكدي وسلبي، الله يهديهم بس، ومعها ضحكة بعد. هذه تحية طبعا مستمعينا. الرسالة وصلتنا من الزميلة أبرار المشيفري. الله يسعدك يا أبرار. أبرار تطلب أغنية لآدم. حاضرين حاضرين يا أبرار. الله يسعدك ويحفظك يا أبرار. شكرا لتواصلك الدائم، شكرا لمتابعتك برنامج تو الناس، وكل التوفيق أيضا لك في برنامج صباح الشبيبة. إذن مستمعي الكرام، هذا هو سؤالنا، هل العلاقات اليوم أصبحت أصعب من زمان أم أسهل وليش؟ نروح لفقرتنا التالية على السريع، عجائب وغرائب.

في عجائب وغرائب مستمعين الكرام، وعلى السريع مطالب بإبطاء تطويره. لماذا نخاف من الذكاء الاصطناعي؟ يا هذا ما أعرف متى تنتهي سالفة الذكاء الاصطناعي. قبل أسبوع تقريبا كنت أتكلم عن الذكاء الاصطناعي، إنه في مطورين في شركة مطورة اللي هي للشوكولاتة وغيرها، كانت تقولك إحنا الحين يعملوا على إنه إنك تعطي وتقدم للذكاء الاصطناعي لوح من الشوكولاتة على أساس إنه ينجز لك أعمالك. شفتي مريم؟ لا، اليوم هناك أصبحت مخاوف من الذكاء الاصطناعي. نقل الخبر مستمعينا.

0: الخبر يقول مستمعي الكرام، لم يعد الخوف من الذكاء الاصطناعي مجرد سيناريو من أفلام الخيال العلمي، بل تحول إلى نقاش حقيقي داخل الشركات التي تقود سباق تطوير هذه التكنولوجيا نفسها. وخلال سبتمبر الجاري تصاعدت دعوات من كبار مسؤولي شركات الذكاء الاصطناعي لإبطاء وتيرة تطوير النماذج المتقدمة بعدما أصبحت قدراتها أكثر استقلالية وتعقيدا. بينما لا تزال أدوات السلامة والرقابة تكافح لمواكبة هذا التطور. وكان الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك داريو أمودي من أبرز الأصوات التي طالبت بإبطاء التطوير، محذرا من أن أنظمة الذكاء الاصطناعي قد تصل إلى مستويات خطيرة من الاستقلالية خلال فترة قصيرة بحسب تقرير نشرته رويترز. وجاءت الدعوات مستمعين المتزايدة إلى وضع ضوابط للذكاء الاصطناعي بعد استقالة أحد الباحثين في شركة أنثروبيك، وتحذير من أن التكنولوجيا قد تقتلنا جميعا بحلول نهاية العقد. يا ساتر. ولم تتوقف الدعوات، إذ أبدى سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إي آي وإيلون ماسك رئيس أكس إي آي تأييدا لمزيد من الحذر والتنسيق بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي. فلماذا أصبح الذكاء الاصطناعي مصدر للخوف؟ السبب الرئيسي لا يتعلق بقدرة الذكاء الاصطناعي على كتابة النصوص أو إنشاء الصور، وإنما بالانتقال من أدوات تنفذ أوامر محدودة أو محددة إلى وكلاء قادرين على تنفيذ سلسلة من المهام بصورة شبه مستقلة. ويحذر تقرير السلام الدولي للذكاء الاصطناعي لعام 2026 من أن الوكلاء يمثلون تحديا أكبر، لأنهم يتصرفون بصورة مستقلة، ما يجعل تدخل البشر أكثر صعوبة عندما تحدث أخطاء. هذا خبرنا مستمعين الكرام في على السريع. الله يستر. بس كل يوم يطلع لنا شيء عن الذكاء الاصطناعي. أذكركم بسؤال حلقة اليوم مستمعينا، هل العلاقات اليوم أصبحت أصعب من زمان أم أسهل وليش؟ على 24990000 نقول السلام عليكم تو الناس.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا العم سعيد، كيف حالك؟
1: الحمد لله. كيف أخبارك يا عيد الأخوي؟ طلع شاك طيب.
0: طيبين نشكر الله. كيف أموركم؟
1: الحمد لله، إحنا في نعمة كلنا الحمد لله.
0: اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد.
1: يا مرحبا في حياكم الله.
0: وسعيدين بسمع صوتك العم سعيد.
1: وأنا جدا أسعد.
0: كأنك مشغول، صرت مشغول الأيام الماضية.
1: الأيام الماضية هي شوية وما اتصلت أنا.
0: الله يبارك فيك.
1: أيام هي ما اتصلت.
0: ولا يهمك العام سعيد.
1: ليش الناس اليوم تراني مجرد أن أسلم عليكم يعني يوم ما اتصل يعني.
0: الله
1: يعني
0: يحفظك. يعني
1: ولا ما أقول لك إن أضيف عندي شيء إضافات ولا شيء.
0: بالعكس العام سعيد سمع صوتك.
1: لكن أسلم عليكم يعني.
0: الله يبقيك ويحفظك يا رب.
1: مرحبا بك، حياك الله.
0: حياك الله العم سعيد. كنا نتكلم عن العلاقات اليوم العم سعيد، العلاقات الاجتماعية اليوم أصبحت أصعب من زمان أم هي سهلة وليش؟ لما نتكلم عن مثلا اليوم عاد صار التطور، اليوم عاد الأخ ما يحتاج أنه يوصل لأخوه بس برسالة، يرسله رسالة. كيف تشوف العم سعيد؟ طبعا أيام زمان إحنا ما كان في هذه وسائل التواصل وغيرها.
1: صحيح صحيح. أما التغيير متغير كثيرا 100% نقول.
0: هي يعني في ناحية إيجابية، في نواحي إيجابية وفي نواحي سلبية أكيد.
1: هي متغير وأكثرها سلبية، أكثرها سلبية من حيث يعني التواصل الاجتماعي، من حيث الزيارات، من حيث هذه. اليوم حتى إذا زارك إنسان نص ساعة ربع ساعة ما يجلس من عندك.
0: صحيح.
1: في السابق يعني يجلس طوال من عندك، ما تبغاهم يعني يروحوا ويجيوا هذا في البلاد وهذا وتسمع. اليوم كلنا مستعجلين،
0: أصبح عالم السرعة العام سعيد.
1: عالم السرعة. عالم السرعة. هي نعم عالم السرعة. اسمع وكنت تقوى زمان لعبنا به، وهذا زمان بنا يلعبوا يا هي سرعة تبدل الزمان. يعني قبل 50 سنة 40 سنة لا يمكن أن يعيشوا الأشخاص الآن.
0: صح بالضبط.
1: ايه صحيح. أول ترى الناس بسطة، ناس يعني هذا يعني إذا بغيتين في حاجة ولا بغيتين في شيء ما تصير تجر يعني عمال وهذا وهذا، هم يجيوك عندك بغيت يعني تصلح بيت ولا تصلح. أول ترى أنت تعرف يعني كيف العيشة يعني.
0: صحيح
1: وهذا
0: بالضبط. طيب
1: وهذا وقت أمطار وهذا، وبغيت يعني تصلح بيت ما يحتاج يعني تجيب ما شيء أمانة ما شيء. يجيك أهل البلد ويجيك وما بفلوس البر مساعدة. اسمع
0: أسمعك العم سعيد، كلامك صحيح.
1: نعم أكيد
0: صحيح. اليوم اليوم اليوم صرنا نعرف أخبار بعض بس بضغطة زر العم سعيد.
1: بس نعم بالتلفون.
0: أيوة
1: بالتلفون بس. حتى اليوم التعازي وكل شيء بالتلفون بالرسائل.
0: سبحان الله في مختلف المناسبات صحيح.
1: نعم حتى والناس لا يجيك يعني يقطع مسافات طويلة ويجي عندك يعني ويجلسه ما يقول إحنا مستعجلين وإحنا ما عندنا وقت وإحنا ما لا يجلسه ما عندك وهذا
0: صحيح.
1: واليوم حتى إذا جم عندك ناس ربع يخف يتقهوى ما يتقهوى بعده
0: والبعض مستعجل والبعض منشغل في تلفونه نبا
1: هذاك حتى في المناسبات وقت التعب وقت العزاء وقت هذا وقت هذا حتى في الزيارات من تغليم تلفونات بواتف كما قلت
0: صحيح.
1: اي نعم
0: صحيح.
1: ولكن هذا ترى الزمان هكذا
0: هذا الزمان. وحنا قلنا ايضا العم سعيد ترى فيها ايجابيات وفيها سلبيات.
1: فيها سلبيات ما نقول
0: نعم.
1: إلا الوقت هذا سلبيات
0: صح. إيجابيات في إيجابي. في إيجابي نعم.
1: حتى الهاتف هذا يعني وسيلة يعني وفرت يعني كثير بغت تطمئن على إنسان باتصال
0: صحيح
1: يعني من يعني الأشياء هذه. تسمع
0: أحسنت العم سعيد جزاك الله الخير.
1: يقول هون عليك فأن الله فارجها فوحده ربي يدري مخارجها وافرح لها أن اشتدت فشدتها علامة من الله إذانا يفرجها ما دام ما يجري بعلم الله فارض به ولا تكن حزنا على الدنيا وبهجتها. وهكذا يعني الإنسان يرضى بكل شيء يقنع بكل شيء من الله سبحانه وتعالى.
0: والنعم بالله جزاك الله الخير
1: الله سبحانه وتعالى. نعم والحمد لله
0: بارك الله.
1: سعيدا جدا
0: سعادتنا احنا اكبر العم سعيد. بارك الله فيك بسمع صوتك.
1: وأنا كثيرا سعيد وأحسن سعيد وفي أمان الله.
0: الله يحفظك ويسعدك يا رب في أمان الله.
1: وأنا تشرفت كثيرا يعني بالاتصال معك.
0: في أمان الله الغالي. أحسنت العم سعيد. أحسنت في أمان الله. بارك الله فيك العم سعيد قبر خاطر. الله يحفظك ويطول بعمرك. أنا العم سعيد يقول فعلا العلاقات يمكن زمان كانت أبسط والناس تشوف بعض أكثر والخيارات أيضا كانت قليلة. إذن مستمعي الكرام، هل العلاقات الاجتماعية اليوم أصبحت أصعب من زمان أم أسهل وليش؟ والروح على طلب أبرار يا حلو.

رجعنا لكم مستمعي الكرام في آخر دقيقة من برنامج ذوي الناس. تحياتنا المسائية وين ما كانت مشاويركم المسائية مستمعينا الكرام اللي مثبتين على 97.5 مسقط الباطنة، وهناك في صلالة على 98.5. أنا وصلنا لختام حلقة اليوم من برنامج ذوي الناس مستمعين، نروح لآخر أخبار الفن والفنانين.

0: في آخر أخبار الفن والفنانين المستمعين، صابر الرباعي أمير الطرب العربي يحيي ليلة استثنائية في مسقط يوم 9 أكتوبر 2026.
1: Dans la Médina, au bout de la rue tordue, une porte bleue, un mur de chauffe-en-vue. Ta voix descendait des balcons fleuris. Le soir, sentait le café et la pluie.

إذن مستمعي الكرام استعدوا لليلة استثنائية مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي في مسقط. يحيي الفنان صابر الرباعي حفلا مميزا يوم 9 أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، في أمسية تجمع صالة الطرب العربي روعة الصوت وعمق الإحساس.

0: فأنت مستمعي الكرام على موعد بأجمل أعمال وأشهر أغاني في تجربة موسيقية راقية تجمع بين الفن الأصيل والأجواء الاستثنائية.
1: انتي حبي حتى للموت، نهدي لك روحي.
0: لمحبين الفنان صابر الرباعي لا تنسوا الموعد 9 أكتوبر 2026.
1: ما يعيش إلا بيك وكلمة من فمك.
0: إذن مستمعي الكرام، احنا وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج تو الناس، وفي رسالة على 94777975 الرسالة تقول: العلاقات الاجتماعية اليوم أصبحت أكثر تعقيدا ومرونة في آن واحد مقارنة بالماضي، ويمكن تلخيص لعدة أسباب، منها لماذا تبدو هي أصعب بسبب وفرة الخيارات والبدائل السريعة وارتفاع سقف التوقعات النفسية وضغوط الحياة المتسارعة التي تقلل الصبر على إصلاح المشكلات. ولماذا تبدو هي أسهل بسبب انتشار الوعي النفسي وحرية اختيار الشريك بناء على التوافق لحقيقة وتوافر وسائل التواصل الاجتماعي التي تلغي عائق المسافات. باختصار، العلاقات الاجتماعية قديما كانت أكثر استقرارا بحكم التقاليد، بينما العلاقات الاجتماعية اليوم أكثر وعيا وحرية، ولكنها تدفع ضريبة الهشاشة وسرعة الاستبدال. هذا الرسالة وصلتنا من الأخ العزيز عبد العزيز العبد الله من قطر. بهذه الرسالة مستمعي الكرام نوصل لختام حلقة اليوم من برنامج تو الناس. تقبلوا تحياتنا، أنا عيد الخويطري وبدر البلوشي ومريم شكيلي. نلقاكم إن شاء الله تعالى في حلقة الغد من برنامج تو الناس، في أمان الله.

0: خليك شبابي.
1: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.

0: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: خليك شبابي.
1: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.

مهلا صوصره تذكرنا وصلنا على الوقت.

you.

Thank you.

شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

يضحك شبيبة أف أم.